0: ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

فهل الندامة؟ يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. أمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا. نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرنيمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة. آمين.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك، فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار، عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم، وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين. آمين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعماً، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحداً طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلباً وحيداً يتألم. آمين.
0: يا حملاً وديعاً ورفيقاً حاضراً، يا صديقاً محباً وإلهاً طيباً، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى انه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. اوقات مباركه.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا أوقات مباركة.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا أوقات مباركة.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية وبالأكل

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم، وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار الفرح. السر الأول: بشارة العذراء. سلام جبرائيل مفعم بالفرح، إنه إعلان لمريم التي من خلالها سيكون الفرح للبشرية جمعاء. الله حل في مريم بواسطة الروح القدس، فدخلت سر ألوهيته ودخل تاريخ إنسانيتنا وخلصنا. وبالنعم شرعت أبواب عهد جديد أراده الله مع الإنسان الذي أحبه، وأضحت مريم أما للبشرية. فمع المسيح الذي حملته حملتنا وتحملنا نحن أيضا في أحشائها.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،

0: موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني، زيارة العذراء. ها هي مريم تصبح تابوت العهد لأنها تحمل في أحشائها المخلص، وبعد زيارة الملاك لها هي بدورها تقوم بالزيارة لنسيبتها. إنها نبع فرح لكل من يلتقيها على دروب الحياة، لأنها آمنت بما قيل لها فأضحت الطوبوية الأولى في عهد الرب الجديد بعد أن صنع بها العظائم. بمريم افتقدنا الله ولم يزل، لأننا أصبحنا خاصته.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث، التجسد. انفتحت السماء على الأرض في عمق الليلة المقدسة، في رهبة الصمت العظيم، مريم تلقي النظرة الأولى على الله المتجسد بين ذراعيها. إنها البشرية الأولى التي حازت هذا الفرح العظيم، هي سيدة الميلاد تتأمل عظمة الله المولود منها. سر يسمو كل إدراك، ساعدينا يا مريم لنتأمل مثلك هذا السر العظيم، فنفهم معنى حضور الكنيسة في العالم كسر استمرار ابن الله في الزمن.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، تقديمة يسوع في الهيكل. الأم تقدم الإبن إلى الآب، والإبن يقدم مريم أما بحسب التدبير الخلاصي الجديد أمام صليب الفداء. إنه السيف الذي كلمها عنه سمعان الشيخ في الهيكل بعد أن أصغى إلى كلمة الروح التي حدثته عن الطفل السماوي. فرح مريم حينها لم يعكره صوت ذاك الشيخ، لأنها قبلت منذ اللحظة الأولى بكل ما سيكون لها.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، يسوع في الهيكل يناظر العلماء. ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ما أرهب هذا الشعور الذي انتاب قلبك يا مريم لحظة أدركت أن ابنك بدأ يعود إلى الآب. إنه السر الذي نختبره كمؤمنين عندما نشعر بأننا امتلكنا المسيح، لأننا بالإيمان والمحبة نشاطره حياته، وبالبعد عنه نضيعه فنقع في الفراغ. فما علينا إلا أن نبقي الأمل حيا فينا كمريم، ونفرح عند ملاقاته عظيما يقف بجلاله على منابر حياتنا.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب، بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة. أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.

0: نجينا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين
0: بحق

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

مسبحة الروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تقدمة الذات للروح القدس. يا روح الله، إننا نقدم لك ذواتنا وصلواتنا مع صلاة مريم العذراء والرسل المجتمعين في العلية، طالبين منك أن تأتي وتجددنا وتجدد وجه الأرض. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعز الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسق ما كان يابسا، اشف ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعط مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي حبل بك بلا دنس، جعل منك الروح القدس بيت القربان الإلهي، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي بسر التجسد أصبحت بالروح القدس أم الله الحقيقية، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس

الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي صليت في العلية مع الرسل فامتلأت بفيض من الروح القدس، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. يا حبيبي يسوع، يا ذا الجود والصلاح، يا من قبل صعودك إلى السماء وعدت تلاميذك بإرسال روحك القدوس إليهم ليعزيهم ويشددهم، تعطف وأرسل إلينا هذا الروح الذي يقدس النفوس ليحل فينا ويقدسنا ويملأنا من مواهبه السنية، آمين. تعال يا روح الحكمة وحل فينا لتدلنا على الخير الحقيقي وتوفر لنا وسائل الحصول عليه. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح الفهم وحل فينا وأنر عقولنا لندرك حقائق ديانتنا المقدسة وأسرارها العميقة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح العلم وحل فينا لنعرف الله ونعرف ذواتنا والآخرين، لأن المعرفة أساس المحبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض.
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المشورة وحل فينا ونورنا لنعرف مشيئة الله وقونا على إتمامها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح القوة وحل فينا واملأ قلوبنا من الله وقونا على إتمام واجباتنا بكل أمانة وإخلاص. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المخافة وحل فينا وقونا على أن نحترم الله وأوامره ووصاياه، لأن رأس الحكمة مخافة الله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح التقوى وحل فينا وأنعم علينا بأن نختبر أن نيرك طيب وحملك خفيف ونستطيع حمله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. أيها الرب يسوع يا ابن الآب، أفض الآن روحك على الأرض، وأسكن الروح القدس في قلوب جميع الشعوب ليحفظوا من الفساد ومن الحرب ومن الآفات، ولتكن سيدة جميع الشعوب وهي مريم محامية لنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

معك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمبادرة.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل ستور.

في البدء كنت الكلمة، وكل الكلمات منك، وأنت من خلق النهار، فنور عيني منك، وأنت هو ملء الحياة، فكيف أشكرك يا سيد الحياة، وكل ما لي

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوية. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صون بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: تحية من القلب لكم مشاهدينا من التلمير ونورسات، ودايما عبر برنامج ما أطيب الرب. عنوان لقائنا دم المسيح الغافر، وبذكر أنه فيكم تابعونا عبر الفيسبوك نورسات نتورك. للأسف إن غياب عمل الروح هو أحد الأسباب التي تحرم الكثيرين من الحياة المنتصرة درءا لتلك المنكسرة. لذلك لا تزال النفوس تئن وتكتئب، ولا تزال البشرية تعاني ويعلو نحيبها، والقلوب تتمزق وتعاني جروحا ما لها التئام. فالروح القدس هو الذي يحول صرخة اليأس من ويح أنا الإنسان الشقي إلى صرخة النصر، إذ في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لذا دعونا لا ننسى أن الله يحبنا حبا عظيما، إذ أحبنا ونحن ما زلنا خاطئين، مضحيا بابنه فداء عنا، حاضنا النفوس التي تقر بخطاياها، آتية إليه بضعفها ودموع توبتها، مغتسلة بدم المسيح الغافر، ساكبة قلوبها أمامه كي يطهرها. إذن تمسك بمن ذبح لأجلك، وافرح من أجل دماء يسوع التي سفكت لأجلك، واحتمي بمظلة هذا الدم الغافر الذي يطهرنا من كل الخطايا. فالمسيح أخذ كل سقوق خطايانا وسدد ديوننا وتحمل كل العقوبات بدلا منا، وبدم آلامه وموته، بدم حبه العجيب لنا كتب قد أكمل. بير مروان الله معك.
1: الله معك.
0: كيفك؟
1: الحمد لله.
0: بير مروان، نحن كنا حكينا عن

0: الرب لقايين: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض. إذا بدنا نحكي شوي قبل المسيح، ما بيمنع أنه نذكر أنه كان الله يبين أنه هو بعيد وكان يخافوا منه. وهم نذكر موسى وقت اقترب من حضرة الله قال له: أني خائف ومرتعد. يعني قديش كان يشكل خوف وتهديد للشعب قبل يسوع.
1: على الأكيد، لأنه ما كانوا بعد عندهم الاختبار القريب من الله. كان عندهم الله اللي قاعد بالسماء واللي بيعرفوا عنه من خلال أقوال الأنبياء وتنبؤاتهم. على الأكيد الصورة اللي بيرسمها الإنسان عن الله غير الإنسان يلي عاش مع الرب واختبر حنانه ومحبته. وهون أهمية مجيء يسوع، كسر هالخوف والرعب وفرجينا الله قديش متواضع وقديش مغرم بإنسانيتنا وقديشنا نحن ذات أهمية وشأن عنده. طيرضى الرب إنه يصير طفل على إيدينا العذراء، الطفل معروف إنه بضعفه بحاجته للحماية، بحاجته للحطف والحنان، يلي على الأكيد صورة الله ما بتقبل هالصفات لإله. لأنه الله نحن عنا الصورة الكبيرة الموجودة براسنا، الله الكامل، الله عز وجل، الله الكلية القدرة، صاحب الجبروت. كيف شكل يصير بلحظة الله الطفل يلي بحاجة لحماية إنساني على الأرض؟ هيدا من تواضع الرب وهيدي من طيبته. وهالقد الرب نحن ذات شأن وأهمية عنده، تنازل حتى الامحاء، بيقول الكتاب المقدس حتى الامحاء، يعني محى وصار طفل بحاجة انه تحمله مريم، تحميه، تدفيه من البرد، وبذات الوقت تطعميه بس يجوع وتسقيه بس يعطش، وبذات الوقت تحميه من خطر هيرودس وتهرب فيه الى مصر. يعني الرب اراد يفرجينا هالخوف والرعب يلي مسيطر بصورة معينة كان على إنسان العهد القديم على راسه وكل كيانه. بمجيء المسيح تغيرت الصورة وصار عنا الله العيش معنا، عمانوئيل، إنه معنا، الله الذي يحبنا، الله الذي شاركنا في كل شيء. بالاضطهاد شاركنا، اضطهد وهرب إلى مصر، بالجوع شاركنا، هو جاع، بالعوز شاركنا، قال له لبطرس ما معه يدفع الجزية للهيكل، شاركنا بالألم، شاركنا بالحزن، شاركنا بالأحباط لما بيقول نفسي كئيبة حتى الموت، اسهروا معي. اختبر كل ما تختبروا طبيعتنا تيقلنا هالقد قريب منكم وهالقد متحسس مع قليل.
0: نعم. برمروا إذا بدي أرجع للنص اللي كنا عم نقوله بتكوين 4 الآية 10، بيقول: فقال الرب لقايين الذي قتل أخيه: ماذا فعلت؟ أن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض، فمنذ الآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها وابتلعت دم أخيك الذي سفكته يدك. وحتى بتكوين 18 الآية 20: إن صراخ سدوم وعمورة قد قتر وخطيئتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى وإن كانت أعمالهم مطابقة للشك وضدهم وإلا فأعلم. يعني اليوم هيدا الصراخ اللي عم يحكوا، صراخ هيدا الدم، صراخ هيدا الخطايا، هو يطالب بالانتقام، صح؟ يعني صراخ العهد القديم كان يطالب بالانتقام إذا بدنا نحكي بحسب الشريعة، صح؟
1: لأنه الدم لما يسفك معناتها في ظلم، في لا عدالة،
0: في جريمة،
1: في جريمة، والجريمة تستوجب
0: العقاب،
1: إعادة الحقوق. يعني خاصة ساعات بيكون في حالة موت، مين بعد في ردة للحياة؟
0: صح.
1: مشان هيك يبقى الدم يصرخ. إذا عدالة الأرض ما استوفت وعطيت حق لصاحب للضحية، عدالة السماء هذا الدم سيبقى يصرخ ليل ونهار حتى العدالة ترد الحق لصاحبه. ومن هون مرعب صوت الدم بس يصرخ لا يصمت، لأنه يوحنا برؤيا بيشوف دماء القديسين، شافهم تحت المسبح برؤيا تصرخ ليل ونهار أمام الرب وعرشه أي متى

0: رب ستنتقم لدمائنا. فإذا الدم الذي أهرق والذي استبيح وحياة الإنسان يلي كانت رخيصة عند البعض مستعدين يقتلوا ويدمروا كرمال مصالحهم تتأمن أو كرمال كبرياء ما يندق فيه. أنت بتعرف قديه عم بصير جرائم اليوم وقديه صار عم بصير فيه دم عم بيسيل بالبشرية، وبتجي بتطلع شو الأهداف شو الأسباب، بتلاقي مصالح. يعني اليوم الحروب اللي عم تصير، القصف اللي بيقصفوه بالطيران، دول عم تتقتل شعوبها والضعفاء اللي فيهم دايما هن اللي بيدفعوا الثمن. هو هيك راحت حقوقهم، يعني انه لانه مغلوب على امرهم او لانه ضعاف ولان في دولة اقوى منهم بحق لها انها تقتل اللي بدها اياه. لا، هالدماء ما بتروح دعان، انها ليل ونهار تصرخ امام الله، يا رب أيمتى ستنتقم لدمائنا؟ إيه؟ الدم يصرخ ليعيد الحق إلى مكانه.
1: نعم.
0: ولن يصمت الدم إلا بس يستعيد هالحق.
1: طيب وقتها إجا الرب يسوع وقال وقتك
0: إيه؟
1: تفضل.
0: تفضلي تفضلي.
1: الذي يتكلم مطالبا بأفضل مما طالب به دم هابيل، يعني قبل كانوا يطالبوا بالانتقام، كان الدم يصرخ بده الانتقام. إجا الرب يسوع صار يطالب بالرحمة يمكن.
0: هون
1: إذا بدنا
0: غير،
1: نعمل مقارنة.
0: ايه طبعا غير مفهوم
1: الصرخ.
0: الغلط. الرب غير، يعني عطي بعد للخطية. الجرم بس يرتكب على الأكيد العدالة تنتفض وتطالب بإحقاق العدل، والعدل إلنا شيء مرعب، لأن إذا بدها تنفتح العدالة على خطايانا وعلى جرائمنا بالحياة ما في إنسان مبرر. مشان هيك العدالة كلنا مطالبين قدامها، والعدالة حق. هلأ استعملت الكلمة بالعهد القديم تنتقم أو الدم يطلب الانتقام، هيدي لغة كانت بجمع العهد القديم. هي إذا بدك التفسير الأصح تريز، إذا بدك إحقاق العدل، لأنه ساعة اللي بيكون في دم مباح معناتها في غلط صار، والغلط بده عدالة تترد الحق لصاحبه. إذا بدك هذا المفهوم الانتقام، بس لانه كانت هاي لغه سائده وناتجه عن غضب الانسان استعملها شوي بقساوه. لكن اذا بدك بالعهد القديم كانت الجريمه تطلب من العداله ان تعيد الحق الى اصحابه،
1: لانه الشريعه بتقول هيك كمان.
0: إيه؟ شو اللي عمله يسوع؟ ما يسوع جاي يعطي بعد للمحبه يلي منا موجوده بمنطق الارض ومنا موجوده بمجتمعنا. مجتمعنا دايما العين الكل شو اسمه، العين بالعين والسن بالسن، هيدي شريعة المجتمعات وهيدي شريعة المحاكم المدنية. لما بنفوت على المحكمة ما في يقول له ولو سامحني وانا غلطت، ما فيك تحكي هاللهجة مع القاضي. غلطتي، القاضي يستعرض الجرم ويصدر الحكم، ما في مكان بقى للرحمة. الرب اجا فتح باب جديد، وهيدي هي إذا بدك النكهة تبع المسيحية. عطي فلسفة جديدة فعلا بتنقز وبدها بطولة تنعيش. لما قال من سخرك ميل امشي معه ميلين، من ضربك على خدك الأيمن دير له الأيسر، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، ما تق... لا, لا, لا, لا تقاوم الشرير. يعني فوتك بمتاهة الرب، فوتك على إيديولوجية ما فيك تقبليها بمنطقك البشري أو بطبيعتك البشرية. بدها فعلا قدرة إلهية أول شيء تنقدر نستوعبها ونفهمها ونفهم البعد تبعها. لأن بتحسي الدعوة اللي بيدعين الرب تعيشها مقابل حقوق بحق اللي فيها، بحس إنه إذا بدي أمشي بطريق الرب بدي أخسر. طب من بيرد لي حقي؟ من ينتقم لدمائي؟ ساعة انا حدا بده يؤذيني وعم يطلب مني الرب سامحه واغفر له. هيدا الباب الجديد يلي فتحه الرب على الصليب من خلال دم البري. يسوع هو بري، عم نحكي كإنسان متجسد، هو البريء الذي لم يقترف خطية. وقال له مرة لليهود من منكم يثبت علي خطأ؟ جاهر فيها، اعطوني خطية بتقدروا تثبتوه علي، ورغم هيك حكم المجرمين ومات أبشع ميتة كانت موجودة بهيك الوقت، موت على الصليب يلي كان للمجرم الغير عادي كان يحكم عليه هيك موته. قدام هالحقيقة يلي شريعة العهد القديم بتقول يجب أن ننتقم لدماء البريء، بيفتح مدرسة جديدة هون الرب اسمها الغفران، تحويل الجرم، تحويل عمل الشر إلى عمل فدائي. وفرجينا الرب هون، وهون بدنا نشوف بأنوار الروح القدس تريز، ما فينا نتطلع بعينين البشريين، لأن عينينا البشريات دغري تطلب الانتقام للدماء. لكن إذا بتسمح إلى الروح القدس يفرجيكي قوة الحب يلي بتضل ثابتة وما بتتراجع، والقدرة على الغفران حتى الموت، يعني حتى اللي عم يعتد علي يوصلني على الموت وما يطلع من تمي إلا كلمة المسامحة والغفران، فرجين الرب اداي قوة الحب بتنبت بالأرض ثمار ونفوس، وبتغير وجه الأرض من أرض يحكمها الشر إلى أرض يحكمها السلام والعدالة. فرجينا صليبه للرب يلي بتطلع بتشوفي بري مغلوب على أمره مات وكأن انمحى، بس إذا بتجي بتطلع بثمار هالموت شو صار من بعدها، بتشوفي الرسل الثمار الوفيرة من شو قدرت الرسل لما كانوا يروحوا ويأسسوا كنايس ويردوا شعوب إلى الله، أخذوا من ثمار هالدم يلي أهرق على الصليب وراحوا يستثمروه، وطبعا بلشوا يطبقوه بحالهم، لأن إذا تشوف الرسل قديش اضطهدوا، قديش نكل فيهم، قديش حكى عنهم بالإساءة وبأي طريقة ماتوا، كمان بتشوف كتير بيشبهوا معلمهم، أخذوا من مدرسة الصليب وراحوا يطبقوا بحياتهم. وشفنا أنه الكنيسة ما تأسست، وأنا وياك اليوم منا مسيحية جينا عبليش، جينا من ثمار هالغفران اللي فتحوا الرب بهالمدرسة اسمها مدرسة الصليب. أنا وياك اليوم مسيحية وعم ننعم بمعرفتنا بيسوع وبكلمته بالإنجيل، نحن ثمرة هالدم يلي أهرق على الصليب ويلي كان في لا عدالة، لكن كان في بالمقابل من يسوع ردة فعل المسامحة وطلب التوبة لهالأشخاص.
1: نعم. لا شك أنه الله ما بيعمل شيء إلا بدافع الحب.
0: أكيد.
1: يعني اليوم الرب يسوع صلب وسفك دمه، سفك دمه، يعني مش كان هاوي أنه يكون يمكن شهيد أو أنه ضحية، بل كان عم بيجسد حب الله للبشر.
0: اليوم كنا عم نقدس، الإنجيل بيقول هالكلمة: لا تخافوا، أثبتوا فيها، أنا معكم. هالكلمات نحن دايما مترددين قدام المراحل الصعبة اللي بتقطع بحياتنا، دايما عنا خوف. أنا كيف فيي أحفظ حياتي قدام الأشياء المصيرية، خاصة بالأوضاع الصعبة اللي عم نعيشها اليوم ببشريتنا. الرب تجي كلمته اتكلوا علي، حتى لو اضطهدتوا، لو اللي فكر انه اللي عم يقتلكم عم بيأدي جزية او عم بيأدي فريضة للرب، ولو يوم من الايام انتوا اصحاب الحق صرتوا فعلا مهينين بقلب المجتمعات البشرية، لا تخافوا انا معكم. ما توقف، ما تخلي الاضطهاد والكلام القاسي حتى لو وصلوا فيك الى الدم يعطلوا فيك عملية الحب او يوقفوا فيك القدرة على الغفران. هلأ على الاكيد انا كانسان ضعيف ان اقدر اقود هالعملية فيي، من هون بيجي الرب اتكل علي، انا معك، استعمل حضوري معك، اعطيني ايدك، اطلب من روحي ما انا تركت لك ايه هالروح، واليوم نحن بلشنا بزمن العنصرة، تحت لي يقدر يشدد الضعف اللي فيك ويقدر يخليك تحقق اللي انا عملته على الصليب. ساعتها هالروح سيقودني الى اماكن ما بحلم اني روح عليها، ولا بي بي بي بتفكيري اني انا قادر اني اوصل لهونيك، بلاقي حالي اوقات موجود بمواقع الروح يقودني ويجعلني ان اشهد الى حب الله، الى غفران الله، الى الرحمة. يعني تقدر انا شو معنات باركوا لعينيكم؟ انسان جاي علي بالاساءه بدي يواجهه بالبركه، كيف بيلتقوا مع بعضهم هون؟ بذات الوقت اي بركه بده يكون في لها مطرح او موقع بقلبه، هو اللي جاي مليان من الحقد والغضب وجاي حاطط الشر والاذيه لإلي، ليك الرب وين اي مواقع عم يبعتني. هيدا هو قصه الدم. مشان هيك كل ما بنتغذى من دمه يسوع بالقداس، كل ما بنتناول من جسده، كل ما بننال هالقوه نقدر بدورنا نتحول الى مسيح اخر.
1: نعم.
0: باعمالنا، بافكارنا، بمعاطاتنا مع الناس.
1: بير مروان، هي بترجع انه كيف بشوفنا الله، نحن عندنا مكانه بشوفنا من خلالها الله اللي هي مكانتنا بالرب يسوع. يعني اليوم وقت تقول ابناء الله محميين، لانه هو اعطانا امتياز انه يكونوا ابنائه عندهم حمايه، صح؟
0: اكيد. لانه
1: نحن وقت بردون تقول باركوا لعينيكم، لانه نحن مباركون قبل، يعني علينا ان نسلك يمكن بالمكان اللي نحن حطنا فيها الرب.
0: بتتذكري مطرح كنا حكينا بإحدى الحلقات، ناسي شو كان عنوانها، حكينا الرسل ما قدروا وصلوا هالحب يحبوه والاضطهاد يتواجهوا فيه بهالروح الكبيرة لو ما اختبروا هن بدون. يعني اليوم انا بدي احب لاني انحبيت، بدي ارحم لاني اختبرت رحمة الله بحياتي. ومشان هيك الرب بيقطعني باختبارات قبل ما يبعتني تكون رسول ومبشر، لانه الله برجع بقول مش بعتني احكي كلمة، بعتني انقل شهادة حياة، انقل اختبار. والمسيحية هي اختبار بين الانسان والله، هالاختبار بنقله بالبشارة، هاي البشارة، مش بنقول كلمات درستها وحفظتها. مشان هيك ما بقدر اكون رسول ان لم امر بالاختبار مع الرب. شو بيدعين الرب اختبر معه؟ اول شيء اختبر حبه وحنانه لإلي. ببلش هالحب والحنان عندما الرب غفر لي خطاياي، وهيدا الغفران شعرته بقلبي مش سمعته بدانتي. لان اوقات بعترف بسمع الابونا انه قال لي غفران، بس ما اختبرته بقلبي، بعده قلبي عايش بعقدة الذنب وبالخوف من الخطية، او بعد الخطية مسيطر عليه، بعد ما تنعمت بفرح الرب برحمته لإلي. مشان هيك ضرورة جدا، وقلنا نحن الروح القدس بفوتني بالاختبار، لانه الرسل تلميذي عماوس بس كانوا ماشيين مع يسوع، الرب ما نقل لهم خبرية قعد يخبرهم عن عهد القديم شو حكي عن المسيح كم ينبغي عليه ان يتألم. قبل ما يبلش يحكي فتح اذهانهم وفتح قلوبهم وبلش يحكي، بلش هون الاختبار يفوت عليهم وبلشوا يحسوا. لانه الكلمه اللي قالها قلوبة بس اختفى يسوع من وسطهم من بعد ما كسر الخبز، قال له عندما كان يكلمنا في الطريق الم يكن قلبنا يلتهب شوقا؟ معناتها في شيء من جوا كان بلش يحركهم اكثر من كلمه عم يسمعها. هيدا الاختبار شو يلتهب شوقا؟ وليش تتلقطوا فيها هالقد؟ قالوا له ما تفل، خليك معنا بعدنا بحاجه نحكي معك. بلشوا يفوتوا ويدوقوا طيبة الرب، رحمة الرب. بلش الرجاء يضوي بقلبهم من بعد ما كان اليأس عتم عليهم على موت معلمهم، والحلم ضاع، وبالنسبة لإلهم ضاع الأمل.
1: نعم. بير مروان، هلا كل الامتيازات اللي حكيناها ان كنا نحن كيف بشوفنا الله، هيدي الى بدايه اللي هي بدنا نكون مغتسلين بدم يسوع. هالبدايه الانطلاق، يعني انا ما في نال كل هالامتيازات ولا تحب بدي اكون محبوبه، يعني اذا ما كنت محبوبه من الله وتكون محبوبه من الله بدي استعيد مكانتي بالرب يسوع.
0: شو مفاعيله هالدم بحياتنا؟ لازم نعرف نستفيد. اول شغله، الدم يعبر عن حب الله الما له حدود.
1: بس سؤال بير مروان، يعني ملاحظ انه دائما بيقولوا انه الدم يتكلم ويصرخ يبشر يعلن،
0: رح نوقف عليهم، بس خلينا بس نحكي عن مفاعيل دم يسوع حتى لي بس نعرف نستفيد هالجواهر اللي تركنا، هالكنوز الغالية اللي تركها ربنا بين ايدينا، حتى ما يكون علاقتنا مع هالدم علاقة بس تقليدية او وراثية. فعلا تكون عم نكتنز من هالتركة هالورثة اللي تركنا إياها الرب. الدم يعبر عن حب الله، حتى الدم يعني هالقد الله بحبني، مش حب عادي، قدم حياته حتى آخر نقطة دم تيقول لي إنه حبي لإلك ما في شي بيوقفه، حتى حياتي استرخصتها كرمال رجعتك لعندي. هاي أول شغلة. هون ساعة اللي بوقف وبتأمل إنه الله اللي ما بخل بحياته علي وقدم لي دماته ما رح يوقف قدام إشي صغيرة معرق لي أو عيب لي حواجز بيني وبينه، وهاي بتحررني من عقد الخوف، بتحررني من عقدة الحساب مع الله. حساباتي هالقد وحسابات، شوفي الرب عم بحبك إلى أقصى حد. وبذات الوقت إذا تأملتي بهالحب قديه بيكبر بقلبك الرجاء، قديه بتتحرري من قوة من الخوف موجود عليك. تاني شغلة من مفاعيل الدم، الدم سك بيدفع الدين، لأنه دم إليه منه دم عيلي. نحن دايما بنقول ليه أنا إذا تألمت حتى الدم ما بدفع الدين؟ لأن أنا مديون، قد ما توقفي ما بسكر، بينما الله منه مديون. إذا تألم ووصل بألامه إلى الدم، الدم ما عنده شيء يدفعه، صبحت هالألام وهالدم رصيد فيك أنت المديونة، صار فيك تفوتي على رصيد هالدم تاخدي وتسكري ما عليك من ديون. يعني شوفي إذا منعرف نحن بالذبيحة الإلهية يلي هونيك موجود دم يسوع وجسده، منعرف شو معنات عم بتناول هالقربانة اللي بتحمل قوة الدم، قدي فيها إيفاء لكل سكوك الخطايا طبعي، وقدي فيها امحاء للخطية، يعني تعطل عمل الشيطان. الشيطان شغلته هو انه يكشف قدام عدالة الله قدي عندي عيوب. لما بفتح له دم يسوع يلي دفع الكمبيالي تبع خطاياي، ساعتها الشيطان يصمت. ومن هون الشيطان كل شغله ما يخليني روح على دم يسوع. مشان هيك بتشوف قديش بيعطل مشواري على القداس، وقديه بيضغط علي تما يخليني اوصل على المناوله، وقديه بيضغط علي تما يخليني روح على الاعتراف. وبدون ما يكون مبين بالظاهر بتحسي قديه في اوقات عرقيل تمنع انك توصلي للقداس او للمناوله، تيضل التهمه موجوده عليك وما تنالي هالسك يلي ختمه يسوع بدمه، اسمه سك خطايانا دفعه.
1: نعم، لأنه دم يسوع هو الوحيد اللي بيهدي العدالة،
0: لأنه دم إله لم يخطأ،
1: بريء
0: منه دم عادي. مشان هيك هيدا الدم الوحيد اللي بيعطي مغفرة الخطايا.
1: صح.
0: وهيدا الدم موجود بالاعتراف وموجود بذبيحة القديس.
1: نعم.
0: يعني إن لم نعرف هالحقيقتين ونعرف نمارسهم بهالإيمان، لكن من الكنوز موجود. تأملي أنت عندك دين كبير وعطيك أحد الأشخاص اللي بحبوك ورقة أو شاك تروحي تسكري فيها ديونك، وأنت مستلشبة الشاك وقاعدي غاطسة بهمومك كيف شكل بدي أدفع هالدين اللي علي، والشاك بجيبتك معك إياه متاح تاخديه ساعة اللي بدك. هيدا الصك تبع القداس والاعتراف.
1: نعم.
0: يلي دايما بيشتغلوا مع بعضهم، يلي بيحملوا دم قوة دم يسوع.
1: رح علي أكتر على ذبيحة القداس بركي من بعد البريك بمروان. لحظات مشاهدينا ومنتابعين.

0: عودة لكم مشاهدينا. بير مروان كنا شوي عم فتنا بموضوع الذبيحة الإلهية. نحن على الجلجلة انسفك دم الرب يسوع ويمكن رش على الحجارة والتراب والأشخاص الموجودين. نحن بالذبيحة ترش نفوسنا، صح؟
1: بالذبيحة ترش على كياننا، ايه، لانه لما بتقبلي هالدم بحريتك على الاكيد مفاعيل هالدم عم نحكي عنها شو بتعمل. اول شغلة بتنقلك على اختبار حب الله العظيم يلي خلى يقدم ابنه ذبيحة عن خطايانا. تاني شغلة بتخليك تحسي بالغفران، تحسي تشعري فيه وتفرحي، لأنه الغفران بيعمل فرح، لأن الخطية هي تقل وجع وبذات الوقت مشكلة إعاقة. يعني تأملي إنسان مديون ما بيقدر يعمل شيء، مربط تيوفي ديناته، لا بيقدر يشتغل لا بيقدر يعمر لا بيقدر يأسس، ما مربط، الدين كارثي. فكم بالأحرى كان هالدين أبدي اخدني إلى جهنم. إجا الرب خليني اتنعم بقوة هالدم بقدرة الغفران. الشغلة التالتة يلي منتنعم فيها والامتياز اللي بيعطينا اياه دم يسوع، فيه قدرة يسكر الجروحات تبع الماضي. وهون كمان بندعي اللي عم يشاركونا الليلة بالحلقة، مين ما بيحمل بماضيه جروحات، ذكريات، تاريخ بشع، اساءات ارتكبت بحقه، كلمات قاسية سمعتها، تعنيف، غياب للحب، لحظات خيانة، ظلم عشته بشغلي أو بمعاطاتي مع الناس، غدر انغدرت فيه وفعلا ترك أثره فينا. هاي كلها ندوبات انوجدت بنفسنا وما قادرين بقى على محيا أو إزالتها. وهيدي هالندوبات بتبين بعدين عوارض بحياتنا، بتلغي الفرح، بتلغي الضحكة عن وجهنا، بتلغي حبنا للحياة، بنصير عنا تمني للموت، بصير عنا تمني للانتحار، ما بقى بدي أعيش. ليه؟ مسيطر وطئة هالجروحات علي بطريقة فقدتني، مثل اللي بيبقى جسمه ساخن ببطل عنده قابلية تياكل، بطل يلتز بالأكل، بطل يحس انه عنده شهية او عنده حب ان يكفي. ذات الشيء نفسيا بس تنجرح نفسنا وروحنا من خلال احداث الماضي وذكرياته الاليمة يلي سجلها ذهني وانطبعت فيي، بتلغي فيي الفرح وحب الحياة، بصير عندي تمني للموت وبصير عندي رغبة للانتحار، وبصير هاي جروحات الدم فيه قوة يسكر هالجروحات. لأن هالجروحات إذا بقيت مفتوحة، أول شيء تأثيرها القوي علي بتعمل لي حزن، كآبة، بتعمل لي يأس، شعور دائم بالفشل، بتعمل لي عقد ذنب، وبذات الوقت ببطل عندي رغبة بالحياة. هاي أخطر نقطة. عشان هيك ياما في أشخاص بيوصلوا يصير عنده الحب للانتحار ولإلغاء حياته. وهيدا الباب إذا بقي الجروحات مفتوحة تماما، مثل الجرح بالإيد إذا بقي مفتوح يستطب الميكروبات الموجودة من برا إنها تدخل، لأن في باب صار مفتوح
0: لازم يتطهر،
1: لازم يتسكر. وإذا ما تسكر هالجرح هيدا باب تتفوت الأوبئة الخارجية وتعمل مفعولة فيه. نحن من آمن إنه الشيطان هو وباء روحي، هو ميكروب روحي ناطر هالجروحات من خلالها يتسلل ويفوت، يصير يغذي في الشعور باليأس، ويصير يطرح علي أفكاره أنه تتخلص من هالرغبة، اقتل حالك أو روح على المخدرات أو روح على الإدمان أو شراب الشرب بيعطيك. طبعا بده يكبر الأذية وبده ياخد هالنفس إلى الدمار. السبب تفات جروحات فتحها أنا أو انفتحت ما طببتها ما سكرتها. الدم فيه مفعول وقدرة انه يسكر هالجروحات. مشان هيك لما منعرف في شخص او في نفس فعلا منيت بماضي منه حلو وانجرحت بما فيه الكفاية، بدنا مشي يعني ساعة بعرف هالنفس، أنا إن كنت كاهن أو إن كنت أم أو بي أو صديق أو خي أو قريب، نحمل هالنفس إلى دم يسوع ونطلب في طلبي عنا إياها، بس مش لأنه طلبي. يعني أنا ما بحب أعطي الصلاة مثل كأنه وصفي أو كأني عم بعطي رشدتها، قول هاي هيدي بتعالج. لما نقول في طلبي لدم يسوع نصليها إيمانا مني إنه هيدا الدم فيه قدرة إنه يسكر هالجروحات، لأن يسوع انجرح تسيل دمه، وما انجرح بس لأنه تبين لي إني إن أنا قد بحبك، انجرح تيسكر جرحي. لا، يسوع انضرب بالمسامير تيفك عقدي، لا يسوع تربط على الصليب تيرد الحرية لإلي. يعني ما في شيء عمله الرب إلا مقابله يهدف إلى شفاء إلى تحرير. دم يسوع من قوة القدرة الموجودة فيه عنده السلطان إنه يسكر هالجروحات ويشفيها، ما يخلي إبليس يستغلها ويفوت منها تحت ياخذ هالنفس الى كارثه اكبر، ويزرع افكاره المغلوطه ويطرح حلول على هالانسان تؤدي الى انتحاره او تؤدي الى دماره.
0: نعم.
1: او كفره الحاده.
0: برمروان، انا اليوم تا استفيد من دم يسوع بدي يكون اغتسلت فيه قبل، يعني في شرط اليوم تا انا اطلب حمايه دمه.
1: عظيم.
0: طب اليوم اللي عم بتقول عنه اللي عم بيعاني واللي مجروح واللي افكار السوداء عم بتهاجمه وعم تدفعه للانتحار، طب ما هيدا مسلوب الاراده اصلا، كيف بده يفكر انه انا بروح لدم يسوع وباخذ منه بالتوبه والاعتراف؟
1: عندنا عنصرين بالانجيل، في ناس اجوا وحدهم لعند يسوع وطلبوا منه بمبادره شخصيه يا رب شفينا، يطرحوا العله، وفي ناس حملون اخرين لعند يسوع لانه عجزين هن يروحوا.
0: اوكي
1: خدي مثل المخلع اللي حملوه، وخدي مثل الناس فيها اللي هي بارادتها راحت، وخدي مثل الكنعانيه يلي اجت بنتها منا قادره تجي، اجت باسمها. فاذا
0: فينا نشفع على بعض،
1: فينا نشفع. يعني فيك انت اذا واعي لامرك تروحي وتطلبي من يسوع بدمك اشفيني حررني غسلني، وفيك اذا فعلا الانسان مغلوب على امره وبطل كائن حر او سيد على نفسه يقدر ياخذ قراره ويقدر يروح، فيك انت تروحي عنه. ما الانجيل هو خير معلم لنا، نحن منه بنتعلم كيف منبادر قدام المحنه او قدام الصعوبه، كيف بنقدر نتصرف. الانجيل عم بيعلمك، مش ضروري يعلمك اياها بوعظه، علمك اياها بمبادره لما نحملوه للمخلع لانه عاجز يقدروا عند يسوع، فاذا نابوا عنه اخرين. انت بتقدري تحمل اولادك بصلاتك تطلبي من دم يسوع يشفيهم.
0: نعم.
1: او شخص قريب منك او شخص بتحبيه، مش ضروري يكون مثل لك بصله او بقرابه دمويه.
0: نعم.
1: يعني بنقدر، الشفاعه موجوده بالكنيسه والشفاعه مهمه، والحب بتقدر تطالب بمحبتك وايمانك كل وجه الارض. يعني اليوم بتشوف الحبيس من صومعته من محبسته قديه في نفوس عم ترتد من خلال صلاته، عم بيطالى بدون ما يكون حاضر معه جغرافيا او بالزمان والمكان.
0: نعم.
1: معناتها فيك تاخدي هالدم ثماره وتطلبي يروح على هالنفوس يشفيها يسكر بوابها. نعم. يسكر جروحها. قديم
0: هم برمروان من كم سنة لورا هيك قلت لي حطي كل شيء عندك إن كان مادة أو نفس أو روح كلها حطيها تحت حماية دم يسوع، ومن وقتها صار عندي مش عادي بس صار عندي هالإيمان إنه أنا عن جد محمية بدم يسوع. قديم هم نرجع نفهم شو يعني حماية دم يسوع لإلنا.
1: تراز، ما بتقدري، انت بلشتي بموضوعك اليوم الدم يصرخ. بالعهد القديم كان يصرخ لتحقيق العداله، ما بدي اقول
0: الانتقام
1: يعني. ما بدنا نقولها لان هي لغه بالعهد القديم، كان يصرخ الى احقاق العدل. مع يسوع صار يصرخ الى اعاده الحياه، الى اعاده الغفران، الى اعاده حب الله، الى انعاش البشريه. يعني ما عاد همه دم يسوع أن يسكت العدالة، مش يحقق العدالة، لأنه بموته يسوع العدالة نالت حق، أخذت حق العدالة. لا، لانه قلنا نحن منه دم عادي، منه دم طبيعي، دم اله. انتبهي، كل شيء مربوط باللي بيعمله. يعني اليوم انا ساعة اللي بحب عم حب كانسان، حبي محدود لاني انا محدود، بينما لما الله بحب عم بحب انطلاقا من كيانه لا محدود، معناتها حبه لا محدود، معناتها دمه فيه لا محدودية بالغفران، لأنه ناتج من كيان إلهي، منه من كيان بشري، منه إنسان راح دفع ثمن. يعني اليوم أنا بقدر برقم معين سكر حسابات لأن هالقد حجمي، بينما حجم الله حدوده لله لا محدود إلى اللا نهاية. معناتها هالدم فيه قدرة عظيمة، صار عم يصرخ ليل ونهار لاحقاق العدل. يعني انت لما بتروحي يا ريت ما نعرف هالجواهر الموجوده بين ايدينا، ما نخاف. هلا تحت الهوا كنت عم بحكي مع شخص بتعرفيه، انا بوجه لهالشخص اللي كنت عم بحكي معه اذا كان عم يسمعنا الليلي، قدام اللي كان عم بيخبرني اياهم وعم بيحط ايدي بين ايدي مشكله عم بعنيها شخص، روح على الدم، دم يسوع، يا يسوع بدماتك حرر هالشخص من الماضي الحزين يلي وصله انه يصير مخربط ويصير حزين ويصير عنده حب للموت ويصير عنده بعش عنده رغبة للحياة. يا دم يسوع، منك بالصدفة انت انوجدت اليوم، انت دم حقيقي ومفاعيلك ما الى حدود، ما الى يعني ما بتوصل على مطرح وبتخلص. نحط هالشخص بقوة ونصلي بإيمان، وبذات الوقت انتبهي بدنا نعرف بأي موقع عم صلي. عم صلي بموقع التائب، بموقع المؤمن، بموقع الندمان على خطاياه، بموقع المحب للرب.
0: يعني هناك شروط
1: واثق طبعا، لأنه أنا ما في أحكي مع الله بباب تجاري، ما عم تأجر بالله أعطيني وخذ ووزع لي هون، مش هيدي علاقتي مع الرب. علاقة الإنسان اللي بحبه لله والمؤمن إنه الرب على الصليب فعلا ترك لي عطية ورثة ماني مقدر شو هي.
0: نعم.
1: تأملي أنا ببسط إنه بعد العمر الطويل لبي ترك لي ورثة اسمها أرض أو بنا أو مصاري بموت، قديه فرحتي. يا ريت بنعرف شو تركة الله لإلنا، هو تركة الله لإلنا دميته. هو الدمات فتحوا السماء، سكروا باب جهنم، لغيوا اسمه للشيطان. لانه الشيطان تتذكري مره قلنا لو ديابل الذي المتهم المشتكي بيتشكينا، لانه بيعرف ما معك تدفعي، بيضلوا يروح عند عداله الله ويقول لها هيدا خاطي وانت ما فيك تلغي العداله، بدي اياه لانه على حساب. لما انهارت دم يسوع على الصليب سكر الحسابات طبعي، بطل الشيطان قادر يتهم او يشتكي. بس بمين؟ مش مثل ما بيقولوا اليوم في نظريات لاهوتية كل البشر خلصوا لأن يسوع مات. لا، مش كل البشر خلصوا، خلص اللي بيعرف يروح لهالدم ويعرف انه يستفيد من علاقته مع الله وإيمانه بالفدا اللي عمله الرب على الصليب. الشخص اللي ما راح على هالورثة وأخذ منه، مشان هيك أنا مدعو كيف ببني علاقة مع دم يسوع. بداية بالاعتراف. ليه؟ لأن أنا لما بروح بقول خطاياي للكاهن، الكاهن بإيده بيحمل هالدم، وهيدا الدم هو الختم اللي معه إياه الكاهن. وقلنا نحن مثل ما القاضي على الأرض معه ختم مؤلف من حبر، بيقدر على الخاطئ طبعا بما يحيي ضميره يختم على صك جرمه، أنت بريء ارجع على البيت، او بيقدر يختم انت محكوم فوت على الحبس. الكاهن معه هيدا الختم، انه قاضي لكن لامور السماء مش لامور الارض. ختمه هو دم يسوع اللي حملني اياه، يلي باخده انا بقوه القداس والذبيحه اللي بقوم فيها على المذبح، بحمل هالدمات بايدي. لما انا بيجي الخاطي بيقول لي خطاياي، طبعا هي سكوك مكتوبه بعداله الله، لان الخطيه تكتب بالسجل العدل الالهي
0: وكلها بدها تظهر بعدين،
1: كلها بدها تظهر. انا معي الختم، الخطيه اللي بيقول لي اياها اعطيني امر يسوع، انا القاضي تبعه وعطيني اني مون على عدالته، بحط على الخطيه اللي بيقول لي اياها ختم يسوع. قال لي منه مؤلف من حبر بيستعملوا القاضي على الارض، مؤلف من دم، دم اليه، اختم وسكر عليها هالخطيه واكتب تحتها الكلمه اللي ترك لي اياها يسوع على الصليب: قد دفع، قد تم، قد دفعت. يعني تاملي هالدم بدايه بسر الاعتراف للاشخاص اللي بيلغوا الاعتراف من حياتهم، بيقول لك انا ما بعترف ولا بدي اعترف، شو اله معي الابونا؟
0: مني لله.
1: ليكي شو هالتركه اذا بفهم معناها. تاملي انا عم اقول للقاضي ما اله معي وما خصك فيي، وانا اللي بدي اياه بدي اعمله، وانا بصطفل انا واللي غلطت معه. القاضي بلحظه بيختم وبيطلع الحكم فيه بيقول لي شرف على الحبس، انا ما الي معك، انا اللي الي معك، انا القاضي يلي بحكم بالعدل. الكاهن اله معك يا الخاطي. انتبهي، مش معناتها انا الي مع الخاطي وما حدا اله معي، انا مثل الخاطي كمان بروح عند كاهن وبطلب منه اختم لي على خطاياي، لانه الختم ما بقدر استعمل الختم على حالي وما بقدر استعمل الغفران على نفسي. انا كانسان بتشارك بالطبيعه البشريه مع كل الخطا بالكون، كمان انا مدعو روح عند كاهن يلي هو قاضي السماء وقل له خطاياي وهالخطايا يختم لي عليها تيعطيني البراءه.
0: اليوم اللي بهمش سر الاعتراف بقول انا بعترف مني لله، معناتها هو عم يزدري بدم يسوع
1: لانه منه فهمين، وهيدي المصيبه عندنا.
0: يعني اعترافه رح يكون مقبول اذا ما مرق بدم يسوع؟
1: لا لا، من هون في فلسفات كتير عند البشر بس ما بعرف من جايبينه، او انسان كبريائه هو خليه يخترع ويخط له طريق ويقول انا هيك بدي اعمل. ما هي الخبريه ان ناتي الى يسوع وناتي الى الكنيسه لنفهم الحقيقه، لان يسوع ترك حقيقته بين ايدين هالكنيسه. ومن هون نحن شو معناته برنامجنا؟ باسم الكنيسه نحن عم نوعي شعبنا عطايا يسوع قلنا اللي لا تقدر بثمن، وعم نوعي شعبنا للكنوز اللي ترك لنا اياها الرب ما نستهتر فيها، لانه الخساره كبيره بس نوصل على الاستحقاق بالموت. ما بتعرف الرعب هونيك، لانه عداله الله بنرجع بنقول عداله ما فيها رحمه، ما فيها زعبره، عدالة بتكشف الحقيقة مثل ما هي.
0: نعم.
1: وبدك تدفعي لها. يومة اللي عطاك مجال الرب على هالأرض روحي لعند كاهني خليه يستعمل رحمتي ويختم لك على الخطايا، تيوم من الأيام صدفتي بالموت انك تمثلي قدام عدالتي، بتقلك العدالة عليك سكوك، بتقولي له مزبوط دفع يسوع يحيي مختومة.
0: نعم.
1: الكمبيالي طبعي.
0: يعني باليوم الأخير ما في ملامة على الله منه. نحن الملامة علينا، لا ما رحنا استفدنا
1: من هالدم.
0: نعم.
1: وانتبهي مش وين ما كان في يروح، رسم الطريق الرب بداية بسر الاعتراف. مشان هيك لا مغفرة للخطايا إلا بقوة الدم، والدم موجود بإيد الكاهن بكرسي الاعتراف.
0: شئنا ما بينا.
1: يعني تشوفي في ناس عملوا جرم بحور وبيدور وبيهرب بده يمثل قدام القاضي اخر شيء.
0: نعم.
1: اذا ما اخذ توقيع من القاضي لا حكم عليه هو متهم، وين ما راح.
0: نعم. قديش الشيطان بيلعب هاللعبه انه بشن، بخلي مثلا اولاد الرعيه يشنوا حرب على الكاهن.
1: هيدي قولي
0: مش حتى يخسرهم هيدا،
1: خاصه بهالايام تحتى لي يخلق هالشق وهالشرخ.
0: يعني انتوا قديش
1: والرعية
0: ممكن لكم عداوة
1: لحتى لي من خلال بشو بيعمل الملعون. في نفوس ضعيفة وفي نفوس نائمة وفي نفوس إيمانة سطحي فوفيش، يعطي تسليط عضو على غلط عمله أبونا. وبتعرف الكاهن هو كائن بشري، أغلاط محاط فيها، يعني مش معناتها خالي منها لأنصار أبونا. بيسلط الضوء على غلط الأبونا، ومن خلال تسليط الضوء بخلي الغلط يكبر بنفس الناس ويصير عنده حق انه شيخ بحكيه ويتهم ويوصل على مطرح يقول انا ما بدي اقدس لان هذا صفته نعته.
0: بيكون هو عم
1: شو بيكون
0: هو.
1: طير.
0: نعم.
1: طير الختم يلي بيحمله هذا الكاهن ويلي براءته موجوده فيه.
0: نعم. بير مروان، ليش لم يكتفي الرب يسوع ب3 ساعات من النزف وسفك الدماء على الصليب، بل ارتقى انه تتجدد آلامه حتى اليوم الاخير.
1: لأن الخطية بعدها مستمرة. تراز، ليه بعدنا عم نعيد ذبيحة الصليب من خلال القداس؟ لأن الخطية بعدها عم تصير، بعد بحاجة الرب يكفر عنها. تتخلص عمل الخطية بتخلص الذبيحة. وطالما في إنسان عم يخلق على الأرض الخطية مستمرة، مشان هيك آلام يسوع بعدها مستمرة من خلال الذبيحة اللي بقيمها الكاهن، عم بجدد الصليب تيضل في إله عم يدفع حق الخطية. مشان هيك الخطر الكبير يلي استشعرنا فيه بزمن الكورونا، وقفت الذبيحة، كنايس فضيت. هي علامة أنا بالنسبة لإلي كبيرة، هي منا من باب الصدفة. الذبيحة نهار اللي بتوقف معناتها وقف الغفران على الأكيد، وقفت استعضنا عنا من خلال وسائل الإعلام،
0: يعني أكيد وقفت بسماح من الرب.
1: بس هي علامة أعطانا إياها الرب تنعرف نقرأ. ونحن لما نقلنا إنه الزمن اللي عم نعيشه منه زمن طبيعي، اتهمنا إنه نحن عم نرعب العالم وعم نستعمل غضب، مش هذا الكلام اللي عم نحكيه. بس هيدا وقت أعطاني إياه الرب تحت لي أقرأ توبة قديشة كانت هينة مستطاعة، كيف بلحظة اختفت.
0: قديش يعني هتكون مرعبة باليوم الأخير.
1: يعني عم يدعيني الرب إنه ما بقى تستلشق بالوقت، وما بقى تأجل، وما بقى تقول بكرة وبعدين، إنه ما بتعرف بلحظة. طلع وباء عطل البشرية، حطنا ببيوتنا. اعتبري لو طلع أقوى شوي وفتاك أكتر، أو طلعوا وباءين ثلاثة مع بعضهم، شو بنعمل؟ ما أنا هون يعني مشان هيك ما بقرأ الأحداث كأنها هيك من باب الصدفة، وكأنه لأنه في ناس عم بيقولوا إيه هي ما صارت بالتاريخ، يوم من الأيام حصد الطاعون ما بعرف كم مليون، السل ما بعرف شو عمل، وباء، واليوم في شيء اسمه كورونا، وبكرة البشرية مكفية. لا لا لا، هاي علامات، علامات على الأكيد. أنا أؤمن الوباء والأغلاط هي نتاج عمل الإنسان، منا غضب الله والله بعثها. هذا كلام ما منقوله نحن اللي منعرف يسوع، لأن الله ما بيبعت إلا كل خير وكل منيح،
0: بس بسماح منه.
1: بس الله ما وقف هالنتاج تبع الإنسان، تركوا مرروا، تركوا يقطع وندوق. من هون بسميه أنا علامة، نعرف نقرأ إيه إنه البشرية اللي كنا عم نبني فيها جبروت ومفكرين بنقدر نعمل اللي بدنا إياه ونغيب الله، شفنا قديش البشرية هشة بلحظة. شرك مثل ما هي فلست، بشرية تعطلت، ناس قعدوا ببيوتها، صرنا نركض هلا تشوف العالم هاجمة على الزراعة، إنه رجعنا على حياة البدائية اللي ما كنا نفكر فيها. ليش كان كل شيء بتنزع على السوبر ماركت كله معلب وموجود وما في زوم وفي مين بيشتغل عنك؟ شفنا إنه لا يا عمي، إنه أقل شغلة قديش بتعطل الإنسان.
0: تجدد من أسبوع الماضي لليوم معك بقراءتك الروحية.
1: بعدني مصر على هالكلمة. نحن عايشين بوقت هلا الرب بده ايانا نقرا ان نتوب ونعود عن شرنا. وبرجع بقولها وبكررها من منبرنا المتواضع هون، اذا مفكرين مش الخطأ الاشرار انه هيدا الوقت تحت لي يقطع، ومفكرين انه يلا بكره بنتاقلم معه وبنمشي، تارجع على الحياه اللي كنت عايشها السابقه، قتل البدية واسرق البدية وعيش بالفساد وعيش بالمصلحة ودمر عالم واخترع سلاح، هاي الرب سيتدخل وسيعطل عمل الشرير وسيقتص منه، لأن الوقت ما بقى قادر يسمح الرب انه تكفي البشرية بالشر وقوته يلي عم يعيشها الإنسان، ما بقى يسمح، لأنه الله طيب ورحوم وحبه لا متناهي. لكن للي بيتوب وللي بيقول له يا رب أنا ضعيف ساعدني، ويلي جاهل ويلي مغلوب على أمره أو في ظروف، بس للمصر واللي ما بده يغير ومنه قايم أي اعتبار لله، لا هون ما فينا نقول الله رحوم، لأنه بصير الله غلط ساعة اللي بيخلي الخاطي هالقد انه استفحل ومعلش انا رحمة، انه هون برجع بطرح علامة استفهام على شخص الله. انا الرحمة هي جميلة لأن فيها عدالة ولأن فيها حق، مش لأنه رحمة تترك الإنسان سايب لأمره ويعملوا فيه اللي بده إياه.
0: قد ايه هيدا تضليل برمرو، حتى لو في كهنة بتبشر بهالطريقة.
1: انتبهي، الله إذا رحمة تحبه يخليني غير شري، بس نهار البوصل على قرار لا رجوع عنه شر بدي كفي فيه، لا حبه بيوقف وعدالته بتفتح معي. وبدون يعرفوا الناس وصلنا عليها هاي النقطة اللي انت انا فهموني انه مثل كأنه وقفت الشفاعة، لا بعده الخاطي لما بيقول له يا رب ارحمني شفاعة الله والقديسين كلها لإله، لكن الشخص اللي ما بده يقيم اعتبار لله وبده يضل يدعس على إرادة الرب ويقتله بولاده ومفكر انه هو السيد على الارض، رح يفرجيه ربنا هاي الارض الى مرجع اسمها الخالق، والخالق سيتدخل ويعيد الحق لاصحابه.
0: اللي بتبقى الالام هي احلى هديه بنقدمها للاب السماوي،
1: لانه
0: الالام
1: نقول
0: بحق الامك يا يسوع،
1: لانه الالام هي تعبير عن حب. الحب لما بيوصل انه يقدم الانسان وجعه، او لما بيوصل القهر الى حد الوجع الى حد الموت وسفك الدم، هيدي قوة حب. وشو اللي خلصنا فيه الرب؟ بقوت محبته. قالنا هيدا الحب لما بتحبوا وبتشركوا هالمحبة معي رح فرجيكم الحب شو بيفرخ. وده شو اللي بيرعبوا الشيطان، تعرفي شو هو؟ مش الصلاة، الحب. وهو شيطان لانه لا يحب، الحب اللي بيعطله عمله والحب اللي بيلغي شره. واذا مش هيك بيقول يوحنا اذا كنت عم تصلي وفيش محبه بقلبك صلاتك ما لها طعمه، لانه الحب هو اللي بيغير. مشان هيك نحن بنصلي تيقوى الحب فينا. الصلاه وسيله بس الحب الهدف.
0: كل مشاكلنا هو من قله الحب،
1: وبرافو كل عقد الانسان وجروحاته لانه الحب بمطرح
0: اصلا هو معروف زارع الخصومات.
1: ما مزبوط، ما هيدي لانه شرير مسكر على المحبه.
0: بالمروان رح نروح عبريك ومنتابع مشان لحظات ونرجع.

0: عودة لكم مشاهدينا برمروان، في عنا لارا كرم، وبذكر نحن بانتظار اتصالاتكم ورسائلكم عبر الواتساب. عنا كم رسالة من الأسبوع الماضي بتقول لارا كرم، وهي صديقتنا وصديقة البروجرام، إنه مش قادرة إنه دايما الكنيسة بتطلب الصلاة للحكام والمسؤولين، فبتقول أنا ما بقدر صلي لهم، انه بتفضل تصلي هي لخلاص نفسها.
1: تبلش بالأول صلاة لخلاص نفسها. هلا لما بتشوف انه الصلاة استوفت الحق، تروح شوي تصلي له للحكيم. ما لأنه لساعة اللي بنصلي ربنا يرزقنا حكيم صالحين ويحكمونا بعدالة، ما بنكون عم نبني لنا مستقبل منيح لأولادنا. لأنه الرب قادر يستجيب هالصلاة ويغير هالأشرار الحاكمين ويعطينا فعلا حكام صالحين اصحاب ضمير.
0: بس هي بتقول كمان انه اللي صار عمره 80 و85 وبعده بفساده، و انه بعطيه
1: الرب
0: مجال
1: عنده
0: يتوب.
1: شو بدنا بتوبته، بس الرب قادر يغير هالجو. هلا هو ربه يصطفل، بده يتوب بتوب، ما بده يصطفل. ربنا ما بيقطع عنده اي غلط، لكن ما ننسى انه بصلاتنا الرب بيغير الواقع المرير اللي عايشينه، وقادر ينصف حقنا انه يعطينا اشخاص يكونوا اصحاب ضمير.
0: رح ناخذ اول اتصال. الو،
2: خير،
0: مساء النور، تفضل.
2: بدي اسال ابونا سؤال اذا فيك.
0: تفضل.
2: مساء الخير ابونا.
1: مساء النور،
2: طول عمرك ابونا. بس مشان الشيطان، هالقدرات الشيطانيه اللي عنده ربنا سامح له فيها، ولا هو منين جايب هالقدرات انه يفوت على تفكيرنا وعلى ضميرنا وعلى قلبنا وعلى كل شيء؟
1: الشيطان هو كائن قوي لأنه طبيعته ملائكية، هو ملاك ساقط،
2: نعم،
1: ذكي كفاية، لكن تحول هالقوة والذكاء اللي عنده إلى عمل الشر. بعد عنده قدرة محدودة يقدر يجرب الإنسان، تنتهي قدرته لما الملاك ميخائيل بيحكي بسفر الرؤيا بده يزجه ببحيرة النار والكبريت ويغلق الهاوي عليه. هذا وقت ناطرينه نحن، لكن هلأ بعد عنده القدرة يجربنا ويستعمل هالطاقة الملائكية اللي كانت عنده للأذية. لكن الرب عطانا الحماية منه من خلال الأسرار، من خلال الصلاة، من خلال إذا جرحك الاعتراف،
0: أسلحة،
1: عطانا الأسلحة نقدر نرديه بطبيعتك الإنسانية يلي طبيعته أقوى منك، قادر باستعمالك وإيمانك بالرب إنك ترديه وتغلبه. مشان هيك ما تخاف، السلاح معك استعمله.
0: نشكر اتصالك. كمان اتصال. الو
3: الو،
0: بونسوار.
3: بونسوار مدام تريز.
0: بونسوار،
3: بونسوار سيدي مروان.
1: بونسوار.
3: عندي سؤال انا عن كتاب القداس بالكنيسه، القداس الماروني. بنافور الرسل 12 بقول المحتفل بالتذكارات، لان واحدا ظهر على الارض بلا خطيئه وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو ان ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. انا عندي سؤال مهم، طب ليه ما امنا مريم العذراء هي كمان بلا خطيئه منذ تكوينها بحسب امها، ليه ما بزيدوا اسم مريم العذراء كمان؟
1: لانه انا مثلك سالت السؤال لاحد الليتورجيين، انه ما العذراء كمان بريئه من الخطيه.
3: صحيح،
1: يسوع هو بريء من الخطيه بكيانه، العذراء عصمت بنعمة من الله، خلقت بدون مفاعيل الخطية الأصلية فيها. هذا كان جوابه. بينما الرب هو بكيانه لم يقترف خطية، مش معناتها العذراء خطيت وبعدين غطوا عنا، لا، عصمت، أعطيت نعمة أن تكون معصومة من الخطية الأصلية.
0: نشكر.
1: انا مثلك طرحت السؤال، بس منه انتقاص من حق العذراء ومن حبنا لها وطهارتها.
0: نعم، نشكر اتصالك. كمان اتصال. الو
2: الو،
0: بونسوار.
2: بونسوار،
0: تفضل.
2: الو
1: الو، نعم.
2: انا عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: اول سؤال، بس هي الحلقه كنت عم تقول حضرتك انه في ناس بتكفر وبتنتحر وهيك، وانه بتشرد على انه المخدرات ومن المخدرات. طيب يا ترى يا ابونا، مع احترامي لجميع الكهنه وهيك، في بعض الكهنه يعني بتسبب اشياء يعني لبعض الناس المسيحيين والمؤمنين، يعني من جراء هن مثلا موقعهم مثلا بمدارس، اما بشيء بيجي هالمواطن مثلا محروق سلافه يعني على كهله، بيطلب مثلا انه يطولوا بالهم عليه مثلا بالقسط، اما بشيء. طب ما في ناس، في شيء مسبب هالكهنه الموجودين بيسببوا بالاسباب لهالعالم. هلا انا ما عم دينهم، عرفت كيف ابونا، وما عم اقول هوليك كمان.
0: وصلت الفكره. نعم.
2: طيب وفي سؤال تاني، اللي سببوا الحروب عندنا هون بلبنان، هلا هن موجودين اغلبيتهم بالسلطه.
0: نعم.
2: بيعملوا الحروب هول، شو بكره الكنيسه كمان بتصلي لهم وبتعمل لهم بدفنهم، بتعمل لهم بتقلهم.
0: نعم.
2: طيب هون كيف هون يعني ما بعرف.
0: عندك نقمه. وصل السؤال، تفضل.
1: لك نحن تعودنا بشغله، لما بيموت شخص نطلب له الرحمه شو ما كان ماضيه، وبنترك ربنا اذا بيستحق الرحمه ربنا يرحمه، ما بيستحق على اكيد ربنا ما راح يرحمه.
0: ما هو قال كونوا رحماء.
1: كونوا رحماء، يعني مشان هيك يا خيي انا لما بجنز انسان خاطي، لو كنت مثبت من خطيته بوقت الموت نحن بنطلب الرحمه.
0: بس هو كمان قصد انه التبجيل فيه خلال موته.
1: التبجيل انا ضده، حتى لو كان شخص بعرفه منيح، ما بحب التبجيل الا انه كلمه تعزيه، بس مش معناتها اطراء الشخص وبعمله عشوائي يعني رح طوبه قديس. بحكي بركز على حسناته تقعطي تعزية للأهل.
0: نعم.
1: وبركز على حسناته تكون حقيقة، مش اني انا اخترعها، تقعطي تعزية للأهل انه ما تخافوا قدام شخص عنده هالحسنات.
0: نعم.
1: معناتها ما نخاف من الموت، لان الموت هي لحظة الله يكفيه.
0: على أول سؤال
1: هلا هالتحميل للكنيسة لان ما خصمت بالقسط، ولانه نرجع منقول
0: هو بتضغط الدولة بيجوا بفش خلقهم،
1: بيجوا بفش خلقهم عند الأبونا.
0: نعم.
1: هلا في أبي عم ترحم الكنيسة وعم تساعد قدر ما فيها، طب ما بس ما وصلنا احنا عم نسكر مؤسساتنا، المدارس. نعم. عم تسكر لأنه بقاش قدرة ترحم، فلست. طب ما هالمال أساسي كمان بتاخد تتعطي، مش شرط ما بتاخد.
0: صح.
1: وبذات الوقت اللي بتاخده بدها توزعه بعدل، ما فيها توزعه فرد مطرح. ما نكب المشكلة هون، المشكلة هي دولة نهبتنا، سرقتنا حقوقنا، وما عم تعطينا أقل ما يجب، العلم والطبابة اللي هو مفترض.
0: نعم.
1: يكونوا على حساب الدولة هودي.
0: نعم.
1: المشكلة من هون بتبلش، ومنبلش من هون نحاسب ونطالب.
0: نشكر اتصالك، بناخد كمان اتصال. ألو ألو ألو،
4: سمعيني؟
0: هلا اسمعنيك، تفضل.
1: اسمعنيك بقول.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: بدي اسال سؤال من العهد القديم. الملك سليمان الله كان راضي عنه، عطار حكمه، بس هو كان عنده كتير متزوج كذا بنت.
0: نعم.
4: يعني انه هيدي يعني راضي عليه.

0: معناتها حصد نتيجة الأغلاط وما
1: صحيح.
0: قدر العطية اللي عطاها الرب، على الأكيد
1: فعلا
0: كانت النتيجة منا كتير حلوة.
1: نعم. بعده معنا؟ بعدك معنا مشو؟ ناخد اتصال جديد. الو،
2: الو،
1: بونسوار،
2: بونسوار،
1: تفضلي.
2: سلام المسيح.
1: بقلبك.
2: بدي اسال بس سؤال. انا لابونا اذا وقت يسوع كان على الصليب وقال له لله انه ما تتركني بهالساعه، لماذا تركتني؟
1: نعم.
2: هل هو حقيقه الله تركه؟
1: نعم.
2: واذا تركه يعني ترك العذراء، ما هيك هاللحظات هيدول؟
1: نعم.
0: لا، الرب،
2: بس بدي اعرف انه لانه يسوع بالعذراء بتقولوا كل شيء شاركته.
0: مظبوط. قلبي لك، يسوع عند ما حمل طبيعتنا كإله لا يموت، كإله لا يتألم، كإله ما بيشك ولا لحظة بألوهته وبثقة بيه فيه، لكن كإنسان كطبيعة بشرية اختبر الرب الألم، اختبر الوجع، واختبر شو معنات اللي منحسه أنا وياك بطبيعتنا البشرية لما منحس هيك مثل كأنه الدنيا تخلت عنا. إذا بدك الكلمة، اختبر الله شو معنات الإفلاس، حتى حس وأراد هيدي بحكمة منه إنه يشعر شو معنات الإنسان يحس كأنه الدنيا تخلت عنه. قطع بهالإفلاس تحت لي شركنا بكل شيء، قطع بإحساسها، مش إنه تخيلها أو إنه قطع فيها، اختبرها تحت لي يشفي كل إنسان وصل لهالمرحلة يحس إنه ما بقى في شيء بدني بيعنيني. هذا الإفلاس،
1: لأنه تألم كإنسان،
0: تألم كإنسان.
1: نعم.
0: هذا اختبار، على الأكيد العذراء شاركته بهالاختبار، وهذا الاختبار بيعمل كتير وجع، لأنه أنا بعرف أشخاص وصلوا على هالمرحلة معش عندهم بحياتهم. إذا بتوصل بهالإفلاس وما يكونش نعمة الله حوطتك، توصل على الانتحار. نعم. ما بقى في شيء يعنيك بهالحياة. الرب اختبر، بس مع هالاختبار علمنا أن نكون محاطين بالنعمة ونطلب دائما رغم الشعور بهالإفلاس، نطلب رحمة ربنا ما تترك.
1: نعم. نشكر اتصالك. كمان اتصال. ألو، ألو،
3: ألو،
1: بونسوار،
3: بونسوار،
1: تفضل.
3: بليز بدي أسأل أبونا.
1: نعم.
3: أنه واحد بضل يعني أنا بعرف الأبونا كثير منيح وهو بيعرفني.
1: نعم.
3: بس بضل مارك ابني كثير هيك، لو بضل يصلي وهيك بضل الامور معسره معه، يعني اذا اشتغل بتسكر مطرح ما بيشتغل، اذا
1: نعم.
0: قلبي، كنا عم نحكي نحن بسيء الحلقه، ربنا عطينا كل ما نحن بحاجه له بالحياه. روح لعند يسوع وعب كل عوزك منه بثقه، بإيمان وبتوبة. لما بقول بثقة وبإيمان يعني آمنة بحب الله إليك، وعندك ثقة إنه الرب ما رح يتركك هو باي، وبذات الوقت بتوبة ما تخلي في خطايا حاجز بينك وبيني، شليهم بندامة وباعتراف، وطلبي كل شيء ابنك بحاجة لإله، كل شيء عايزتيه موجود بين إيدين الله، والله مستعد من قلبه يعطيكي إذا عرفت طلبت بإيمان. اطلبي له لابنك.
1: نشكر اتصالك. معنا اتصال. الو،
4: الو،
1: بونسوار،
4: سلام المسيح،
1: بقلبك، تفضلي.
4: انا بس بدي اكتب طلب من الابونا.
1: تفضل.
4: صلي لي صلاه خاصه على 100 شخص كان يصلي عادي مثلهم بكل العالم، بحب كثير العذراء، كان متكرس لها وبيعتبرها ام لها من سنه لهلا، ما بعرف شو صار معه، متعرف على ناس هن بدعة، حدا مصلى على راسه، من وقتها مش عايش بسلام، عايش بخوف، بيكره العذراء بطريقة جدا مخيفة، بجدد عليها، نحن عم نصلي له عم نرافقه بصلاتنا، في خوري عم بيرافقنا بالصلاة كمان كثير عم بيصلي له، بلشنا له قداسة غريغورية، بعد الأمور مثل ما هي بس مش رح نستسلم لأنه سلمينه لقلب العذراء الطاهر وقلب يسوع كمان بهذا الشهر.
1: نعم.
4: بليز إذا في مجال صلاة كتير قوية

0: كثير بحب لفرسه يرجع يحب العذراء ويعتبرها ام لاله مثل
1: ابوه. مع هو كلهم عم تعملون وكيفانين دم يسوع وقدسات وغريغوريه وجماعه ما تخافي رح تشوفي نتيجه صلاتكم بعدين بهالنفس كيف تتغير. ما تخافي
2: رح
1: يحضنوا الرب.
2: رح ناخذ اخر اتصال تعال نرجع نقرا كم رساله. الو
3: الو
2: بونسوار
3: بونسوار
2: تفضل.
3: في احكي مع بير مروان؟
2: اكيد تفضل.
3: بس بدي اسال بير مروان انه صلاه مر ميخائيل كانوا طالبينا طلب البابا يوحنا بولس الثاني انه تنقال بكل الكنائس اخر القداس صلاه الصغيره. اكيد بير مروان بيعرفها يعني. انا ببعض الكنائس غير طائفتي يعني انا ما عندي مشكله بالطائفه بقدس بكل الكنائس. كنت بدير مروكوز الوحيده اللي باخر القداس نقالت الصلاه وتفرقت انه نقالت الصلاه لانه بحضر بكل الكنائس ولا كنيسي بيقولوها هي صلاه مريم خيل. وهي يمكن هلا بهيدا الظرف اللي نحن عايشينه يمكن ضروري كثير انه نصليها كل يوم.
1: نعم بش البابا يوحنا بولس الثاني هي كانت تصلى من ايام البابا ليون الثالث عشر لا سنه ال 64 بقيت تتصلى من بعد كل قداس بكل العالم. بعدين توقفت رجع البابا فرانسيس السنه بايلول طلب بتشيرين انه طيلة الشهر ترجع الكنيسه تصليها ونحط الكنيسه بهالشر اللي عم يجتاح العالم وقتها تحت حمايه مار ميخائيل. هلا صلتها الكنيسة أو ما صلتها حضرتك صليها خدي مبادرة وصليها وصلاتك مستجابة وقدميها عنيت النفوس الضايعة عنيت الشر اللي عم يشتي عالمنا ورح تكون صلاتك إلى فعاليتها.
2: نعم نشكر اتصالك وبعتذر.
1: أنا مثلك كل يوم صليها صليها بيني وبين نفسي يعني الصبح بقوم الصبح عليها وبقدم نهاري بحماية مار ميخائيل.
2: نعم عنا جين نصار من أمريكا بتسلم علينا ونحن منحييك يا جين.
1: بتسلم عليا كتير.
2: بتقول منافع المناولة غير المنظورة هي نعم وبركات. أنا بعرف بس ما كنت أفهمها. لما نتناول ونحن خاطئين من حوله لوباء. تنكفر.
1: لا نحوله لوباء لا يسوع بيبقى يسوع. لكن بينجرح الرب لأنه هالقد بحب نفوته على قلب في جرح بمحبته.
2: نعم
1: خاطئ منه أهل يستقبل الرب مشان هيك لازم دايما قلبنا نحضره بتوبه.
2: مساء الخير عم بكتب من كندا وبطلب من بير مروان انه يجاوبني. سمعت من كاهن على نورسات بانه الانسان حتى بموته هو مخير اي جسمه يتعب ويموت ونحن تعلمنا بانه الانسان مخير بكل شيء الا بالولادة والموت.
1: مزبوط الموت وقت الرب بيقرره والولادة الرب قرروا لانه ما استشرت لنهار اللي خلفوني اهلي ونهار اللي بدي موت على الاكيد ما بعرف الساعه الرب بيعرفها وهو منقيها.
2: نعم
1: على الاكيد بس هي ما بدق بحريتي طلب الرب بين ولادتي وموتي هونيك اخذ القرار كيف بدي تكون ابديتي.
2: نعم من مارون عسلي بالسويد بيقول ملء الايمان هو العلاقه الشخصيه المباشره مع الله كاب ومع العذراء كأم. بصلاه السلام بقول السلام عليك يا ام العذراء. بتمنى ما يكون هالشيء بيعترض مع تعليم الكنيسه.
1: اكيد لا في صلي للعذراء ويطلب شفاعتها. نعم. يعمل العذراء احسن ام ما يخاف.
2: بيقول لك كمان بإحدى حلقاتك السابقة قلت إنه الموتى بيعرفوا بصلاتنا.
1: أكيد لما منصلين ومنذكرهم باسمهم.
2: هل هناك نص بيأكد هالكلام أو هو نجيد نتيجة؟
1: في اختبارات بالكنيسة اختبارات كنسية.
2: نعم.
1: لأشخاص صلوا لموتاهم وشافوا علامات منهم كتير كبيرة اختبارات مع قديسين مع أشخاص مؤمنين.
2: نعم. بونسوار سلام المسيح بدي أشكر أبونا مروان لأنه كلامه بكتير أوقات كان إجابات اللي بحسها من الرب كل مرة بسأل الرب فيها السؤال بيعطيني الإجابة من خلال كلمات أبونا مروان وبحب أكد على كلامه أنه عن التحر وعن محبة الرب يلي لمستها بحياتي بشكل بعتبره كمعجزة وعن نقطة أنه نحن من دون مساعدة الرب مستحيل. عندي سؤال صلاة الغفران يلي عملها البابا وحضرناها وعشناها روحيا الخطايا اللي اعترفنا فيها لازم نرجع نعترف فيها؟
1: لا خلص اللي اعترفنا فيها طالما ما تكررت ما انغفرت وغفرت.
2: نعم شو الحل إذا بشرد وقت الصلاة، خاصة خصوصا صلاة المسبحة؟ وليش صلاة الوردية كاملة كل يوم طالما في أسرار لكل يوم، مثل أسرار الفرح ليوم الاثنين والحزن ليوم الثلاثة؟
1: شو بتكتر صلاتها بحب الصلاة؟ العالم العذراء كتير بحاجة لصلاتنا تتقدر تطلب من يسوع يطفي قوة الشر على هالأرض.
2: بونسوار بير مروان، إذا بدي سامح اللي أساء لإلي ومني قادر وانسى، شو طريقة فيني انسى وسامح؟
1: عظيم، يرجي الدم يسوع. بعدنا عم نحكي هالورد اللي تركنا اياها الرب تينشفى، لانه ليه ما عم يقدر يسامح؟ بعده ذاكرته حافظة الاساءات. يطلب من دم يسوع يطلع يغسل هالذاكرة شو حافظة من الماضي.
2: كيف منصلي للعنصرة؟
1: كل يوم نصلي للروح القدس وحلوله فينا.
2: نعم.
1: ومن خلالنا ينطلق الى النفوس اللي بنلتقى فيها، الى العالم المجروحة.
2: نعم.
1: لان الروح القدس بيشتغل من ضمن حريتنا وصلاتنا. هاي العنصرة.
2: انا شخص مؤمن وبصلي وما بتناول. اذا شخص مؤمن وبيصلي وما بيتناول، يعني ما عنده الحياة الابدية؟
1: لا بلا، بس ناقص. يعني مثل واحد صحته منيحة وعم يشتغل بس مش عم ياكل.
2: هون كمان بكفي لما يسوع قال من تناول جسدي له الحياة الأبدية، يعني هالشي حرفيا المناولة أو يعني العيش بطريقة.
1: ماني عارف هالشخص بيعرف إنه القربانة ضرورة أو ما بيعرف. إذا ما بيعرف ما في مشكلة. بس إذا بيعرف ومش عم يتناول بلا، في مشكلة.
2: الله معكم. ناس عم يأذوني ومكملين بالأذى، وصلت لوقت مش قادر سامحهم، شو العمل؟
1: يتجنب أذيهم. بيجي ضل مسلم دقنه لإلهم. يتجنبهم. هلا يخلي المحبة بقلبه بس يتجنبهم.
2: الله معكم. ليش هناك أشخاص عندهم صلبين لا تحتمل، حتى الآخرين بزتوا صلبينهم عليهم كمان؟
1: في هيدا سؤال بده يسأله قدام صليب يسوع. الرب عنده إجابة لكل صلبين حياتنا، بس ما في صليب مثل التاني. يعني الإجابة مش عندي أنا بجيبتي، هو يقعد يصلي ويسأل الرب عن صليبه، والرب رح يجيبه عن كل شيء عم يقطع فيه.
2: عنا تالين أرمنية من مصر بتسلم عليك بير مروان، وبتقول إذا الإنسان فيه روح شريرة وقسم عليه كاهن مقسم، بس هيدا الشخص ما تغير، هل القديس الجريجورية بتحرره بالكامل؟
1: القديس أقوى قدرة للتحرير، ما في أقوى منه. أعظم ما أعطانا الله على الأرض هو القديس. مش هيك صلاة التقسيم تيجي درجة ثالثة ورابعة، بس القديس درجة أولى.
2: ليه مجيء المسيح ما كان نهاية العالم؟
1: المجيء الأول إجا مخلص.
2: ليش ما كان هو نهاية العالم؟
1: لا، لأنه ما الرب بده يعطيني فرصة، عمل الخلاص وعطاني فرصة للتوبة والعودة. المجيء الثاني رح يجي للحساب.
2: بير مروان، نحن شرفنا على الآخر.
1: الله يباركك يا تريز ويقويك وتضلك تخرجي من زخائر وجدد.
2: هالمرة عانيت صعوبة، ما بعرف ليش، بس انه شعرفنا نمسك بإيدنا. بدنا نذكر بالصلاة كل المشاهدين واللي طالبين أكثر شيء صلوات، واللي حاسين إنهم مقيدين وبدهم تحرير. بير مروان تفضل.
1: يا سيدي يسوع، بدمك الإلهي يلي فديتنا فيه وعبرت عن محبتك اللامتناهية لإلنا، بدمك يلي سكرت فيها سكوك خطايانا، بدمك يا يسوع يلي شفيت جروحاتنا، بوضع بين إيديك كل إنسان مجروح من ماضي حزين وقاسي قطع فيه. انت بدمك سكر الجروحات، رد الرغبة للحياة والفرح بالوجود. حررنا يا رب من كل كآبة وحزن زرعتها فينا الأحداث والجروحات، زرع فينا إبليس كل رغبات بالموت. بوضع بين إيديك يا رب كل الأشخاص يلي عم يقطعوا بصعوبة بالعيش، بوضع بين إيديك يا يسوع كل الأشخاص يلي ضيعوا إيمانهم، يلي عم بحاربوا بدون ما يدروا إمك العذراء وأمومتها بحياتهم وشفاعتها. بوضع بين إيديك يا رب كل أشخاص مسكر قلبه عليك ورافض أن يتوب ويعود بتوبة لإلك. بركتك يا رب ودمك الإلهي لينزل من على الصليب ويشفي كل ألام بشريتنا وكل جروحات ماضينا، ويغفر كل خطايانا باسم الآب والابن والروح القدس. أمين.
2: أمين. يعطيك العافية بير مروان.
1: الله
2: الأسبوع
1: يبارك فيك،
2: المقبل إذا
1: ميرسي.
2: الله أراد
1: الله
2: موضوع جديد. لن تخلص إذا لم تحتمي بدم المسيح على الصليب، فنحن نتبرر ونخلص بدم المسيح الغافر، وها دمه يصرخ نحو السماء لأجل مصالحة البشرية مع الله. هو لا يريد عفوا أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إليه تائبين. فعلى الرغم من الخطأ الذين يقرعون على صدورهم توبة وندامة، هناك آخرون راسخون في الخطيئة، رافضون خلاص المسيح وذبيحته على الصليب. إذن مهما ضاقت بك الدنيا وتدهورت الأحوال وبات كل شيء حولك قاتم اللون يدعو لليأس، ثق في أبيك السماوي الذي دعاك إلى السلوك بالإيمان لا بالعيان. ثق في أمانته وصلاحه، ثق في حبه لك، ثق في مكانتك في المسيح. فالله يراك دائما في ابنه يسوع، يراك مباركا ومنتصرا ومبررا. مشاهدينا المجد للرب، بشكر متابعتكم، وما تنسوا تتشاركوا حلقتنا على الفيسبوك نورسات نتورك، وإلى اللقاء الخميس المقبل.

صلاة وأتون. أمون مش مايو نيف قادا ششمو تيفي ملكوثو نهوي صبيانوخ أي كانوا مش مايو حاوبين وحطوين أي كانوا دو فحنان

انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانتا ماريا راديو. سانتا ماريا.

0: يا مار ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عوناً ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

فهل الندامة؟ يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة.

قدس وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرنيمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك، فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار، عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك، طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعماً، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى، انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى، انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب، يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين، فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك. يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

إخوتنا المستمعين، فيكن تسمعوا سانتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية المجهزة بنظامي الاي او اس والاندرويد، وعلى موقعنا www.santamariaradio.com. كمان مندعيكم تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك وعلى تطبيق انستغرام سانتا ماريا نتورك.

أن أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوية. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني أن أحييكم أنتم أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارتكم لروما وللفاتيكان. أصلي لكي يكون وقتكم هذا هنا في قلب الكنيسة الجامعة ليس فقط وسيلة لتقوية روابطكم مع خليفة بطرس، بل ليساعدكم أيضا على التقرب من قلب المسيح الذي ندعى جميعا للمشاركة في حبه. تابع الأب الأقدس يقول: خلال زمن الفصح هذا نقرأ الروايات البيبلية عن القيامة وظهورات الرب اللاحقة لرسله. وبينما بدأوا هم وتلاميذهم مهمة التبشير، كان يسوع يعمل معهم ويؤيد كلمته مؤكدا لهم: هانذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. وكما كان الحال مع الرسل والكنيسة الأولى، فإن إعلان الإنجيل من خلال العناية بالفقراء والأكثر احتياجا سيواجه دائما صعوبات معينة على المستويين الشخصي والمؤسساتي. وتشمل هذه الصعوبة إيجاد الموارد الكافية وإثبات أن هذا النوع من الخدمة هو جزء أصيل من الحياة المسيحية الحقيقية، وعدم الاستسلام للإحباط، وخاصة عندما نلتقي بأشخاص لا نستطيع مساعدتهم بالطريقة التي نودها. أدرك تماما أن وكالات الجمعية الخيرية الكاثوليكية في الولايات المتحدة ليست بمنأى عن هذه التحديات التي لا تزال تظهر في يومنا هذا. ومع ذلك، وفي اللحظات التي نواجه فيها مثل هذه العقبات، يجب أن نتعلم أن نسمع صوت يسوع وهو يقول لنا مرة أخرى: هانذا معكم طوال الأيام. فحتى اليوم يقترب المسيح ليرافق تلاميذه، لا سيما في لحظات الإحباط والشك، كما فعل مع القديس توما الرسول ومع تلميذي عماوس. لهذا السبب أضاف الحبر الأعظم يقول: أشجع جهودكم القيمة وأعرب عن امتناني لاستعدادكم لمواصلة رسالة الرحمة التي أطلقها ربنا نحو الصغار بيننا. بفعلكم هذا أنتم تسعون لإيجاد حلول لأوضاع غير أنسانية وتخفيف معاناة الأفراد والعائلات ورفع العبء عن كاهل الذين أثقلتهم المصاعب والنزاعات. وفي كل هذه الظروف يجب أن تكون محبة المسيح هي التي تأخذ بمجامع قلوبكم في عملكم اليومي، أي الرغبة في تقديم العون المادي للآخرين بمحبة قلب يسوع. ففي تلك المحبة سيجدون الراحة الحقيقية وتحترم كرامتهم. وفي هذا الصدد صحيح أن محبة القريب هي دليل ملموس على أصالة محبتنا لله، ولكن صحيح أيضا أن المحبة الأصلية للقريب تتطلب تقديم الإمكانية له لاختبار لقاء حقيقي مع الله. إن عملكم مع الأقل حظا يواصل توفير فرصة ممتازة لمشاركة فرح القيامة، وأشكركم على شهادتكم الصادقة للإيمان. إن المساعدة العملية التي تقدمونها أنتم والوكالات الشريكة للمحرومين تسمح لهم باختبار محبة الله من خلالكم، وتفتح أمامهم طريقا للدخول في علاقة دائمة معه. وفي الوقت نفسه يتيح لكم ذلك ملامسة جسد المسيح من خلال السعي ليأتيه وخدمته في إخوتنا وأخواتنا. بهذه الطريقة تصبح أعمالكم الخيرية لقاء متبادلا مع الرب الحاضر بيننا. وخلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول: هانذا معكم طوال الأيام. يأتي الرب القائم من بين الأموات ليبث السلام في قلوبنا ويفتح سبل الرجاء والحياة الجديدة، مؤكدا لنا أنه حقا يجعل كل شيء جديدا. فلنسمح إذن لرجاء الفصح بأن يقتحم حياتنا ويوجه خدمتنا مدفوعين بوعده. بهذه المشاعر قدموا أطيب تمنياتي لمهمتكم النبيلة، وأؤكد لكم ولجميع زملائكم ذكري في صلواتي، وأوكلكم جميعا إلى شفاعة المحبة لمريم العذراء البريئة من الدنس شفيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وأمنحكم بكل طيب خاطر بركة الرسولية التي أمدها لتشمل جميع الوكالات المرتبطة بالجمعيات الخيرية الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية، عربونا للسلام والفرح في الرب القائم.
2: ترأس رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي القداس الإلهي يوم أمس الأحد في بلدة جيمونا إحياء لذكرى ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي في 6 مايو عام 76، مسفرا عن سقوط 990 قتيلا بينهم 400 في بلدة جيمونا وحدها. قبل بداية الاحتفال الديني قرأت على الحاضرين برقية بعث بها البابا لاوون 14 في هذه المناسبة، مشيدا بجهود إعادة الإعمار التي أفضت إلى عودة الحياة إلى طبيعتها. في البرقية التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووجهت إلى رئيس أساقفة أوديني المطران ريكاردو لامبا، كتب الحبر الأعظم أن الإقليم الإيطالي عرف كيف ينهض بعد الكارثة الطبيعية التي ألمت به، وهذا الأمر يشكل عبرة للعمل معا من أجل إعادة الإعمار وتحقيق الخير العام. كما عبر البابا عن قربه واتحاده الروحي مع الجميع، موكلا السكان إلى شفاعة العذراء مريم والقديسين إيرماكورا وفورتوناتو، ولفت إلى أنه يتذكر في هذا اليوم من قضوا في الزلزال، ويود أن يوجه كلمة تعزية ومواساة للعائلات التي فقدت أحباءها في الكارثة وما تزال تحمل لغاية اليوم أثر خسارتها الكبيرة. كما أمل لاوون 14 أن توقظ هذه الذكرى المأساوية في النفوس الالتزام المتجدد في تعزيز قيمتي الأخوة والمحبة. أكثر من 5000 مؤمن شاركوا في القداس الإلهي، وقد رفعت لافتات كتب عليها أن الإقليم يشكر من تضامنوا معه ولن ينسى، في إشارة إلى الهزة الأرضية التي وقعت في تمام الساعة 9 مساء من 6 مايو لخمسين سنة خلت، وقد بلغت شدتها 6.5 درجات من مقياس ريختر واستغرقت 57 ثانية، وقد سجل مركزها في لوزيفيرا ودمرت بلدة جيمونا ملحقة أضرارا بعدد كبير من البلدات والقرى المجاورة. مما لا شك فيه أن إقليم فريولي أظهر قدرة هائلة على الصمود والانطلاق من جديد، فيما أبدى السكان تعلقهم بأرضهم في إطار التكاتف ووحدة النوايا والرغبة في العمل من أجل المستقبل. لذا أعيد إعمار الشركات ومن ثم البيوت ومن بعدها الكنائس، وقد شهد مشروع إعادة الإعمار مشاركة آلاف المتطوعين، كما أن الدفاع المدني لعب دورا بالغ الأهمية على هذا الصعيد، وتكاتفت جهود المسؤولين السياسيين الذين طرحوا جانبا اختلافاتهم وخلافاتهم السياسية، وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها خلال فترة وجيزة. في العظة التي ألقاها خلال القداس قال الكاردينال زوبي إن الهزة الأرضية شكلت مناسبة لعيش التضامن، موضحا أن ثمة العديد من الشبان والشابات الذين توافدوا من مختلف المناطق الإيطالية من أجل مد يد المساعدة، وعادوا بعدها إلى ديارهم وواصلوا التزامهم لصالح الآخرين. وأضاف نيافته أن هؤلاء لمسوا لمس اليد الآلام التي أحدثتها الكارثة، كما اختبروا الهشاشة البشرية والموت وتعلموا درسا في قوة الصمود وإعادة الإعمار، كما أن الإقليم قدم لإيطاليا كلها مثالا يحتذى به. هذا ثم أكد رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن مساعدة الآخرين لا تقتصر على العمل المشترك وحسب، إذ تتطلب أيضا التفكير معا، موضحا أن مرحلة إعادة الإعمار شهدت انسجاما كبيرا بين الأشخاص ومشاركة على المستوى الشعبي. واعتبر نيافته أن هذه العملية لم تنتهي بعد، إذ لابد من الاستمرار في العمل والنظر إلى المستقبل، وثمة حاجة اليوم أيضا إلى التآزر الكبير إزاء التحديات التي نواجهها اليوم. وأضاف نيافته يقول: يجب أن نفهم أننا لا نستطيع التفكير فقط في حالات الطوارئ، لا يجب أن ننتظر وقوع كوارث أخرى لكي نفهمها ونمنعها، كما لا يجب أن ننتظر صراعات أخرى لبناء السلام في هذا العالم. صباح أمس الأحد التقى زوبي بنحو 500 شاب من أبرشية أودينة في مزار القديس أنطونيو دي بادوفا، وتناولوا موضوعات الذاكرة والتضامن وبناء المستقبل فيما يشبه تسليما رمزيا بين الأجيال التي عاشت الزلزال وتلك المدعوة اليوم إلى حفظ هذا الإرث الثمين. وقال نيافته: كيف يمكننا أن نكون غير مبالين بهذا الزلزال اليوم وأيضا بالحروب؟ ولفت إلى أن يسوع كان موجودا تحت الأنقاض مع الأشخاص الذين قضوا في الزلزال، وختم يقول: إن الزلزال يدمر، أما المحبة فتوحد.
1: صدر اليوم عن دار النشر الفاتيكانية كتاب جديد بعنوان أحرار تحت النعمة في مدرسة القديس أغسطينوس بمواجهة تحديات التاريخ. يضم مجموعة مختارة من المداخلات والخطابات التي ألقاها روبرت فرانسيس بريفوست خلال فترة توليه رئاسة الرهبنة الأغسطينية. ويأتي إصدار هذا المجلد بمبادرة من الرهبنة الأغسطينية، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية الأولى لانتخاب البابا لاوون الرابع عشر. ومن المقرر أن يقدم الكتاب رسميا يوم الأربعاء السادس من أيار مايو في روما، خلال لقاء يشارك فيه عدد من الشخصيات الكنسية والثقافية، من بينهم بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، وجوزيف فاريل الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية، وباولو روفيني عميد دائرة الاتصالات، إضافة إلى الكاتبة ماريا غارسيا ومدير وسائل الإعلام الفاتيكانية أندريا تورنيلي. الكتاب الذي أشرف على تحريره عدد من الآباء الأغسطينيين يترجم حاليا إلى 30 لغة حول العالم، ما يعكس الاهتمام الدولي بالفكر الأغسطيني وتجربته الروحية في مواجهة تحديات العصر. وفي هذا السياق تسلط الضوء على إحدى أبرز النصوص التي يتضمنها الكتاب، وهي العظة التي ألقاها بريفوست عام 2010 في مدينة سيبو في الفلبين بمناسبة افتتاح المجمع العام الوسيط لإقليم الطفل المقدس، والتي استعاد فيها بعدا أساسيا في الروحانية الأغسطينية وهو مفهوم العودة إلى الله. وقد استهل بريفوست عزته بالإشارة إلى شخصية أندريس دي أوردانيتا الملاح الإسباني الذي عاش تحولا جذريا في حياته، إذ انتقل من حياة الاستكشاف والبحار إلى الانخراط في الحياة الرهبانية بعد أن وجد في تعاليم القديس أغسطينوس الجواب العميق لتوق قلبه. وقد اشتهر أوردانيتا باكتشافه الطريق العودة البحرية من الفلبين إلى المكسيك، غير أن بريفوست اعتبر أن رحلة العودة الأهم كانت تلك الروحية، أي عودته إلى الله. ومن هذا المنطلق قدم بريفوست صورة رحلة العودة كاستعارة للحياة المسيحية، مشددا على أن المسيرة الحقيقية للإنسان هي تلك التي تقوده إلى اللقاء بالمسيح. وأوضح أن هذه الرحلة تبدأ منذ الولادة وتتعمق في المعمودية، لكنها تستمر طوال الحياة كما حدث مع أغسطينوس نفسه الذي خاض مسيرة طويلة من البحث قبل أن يصل إلى الإيمان، وتوقف عند واقع الحياة المكرسة، مشيرا إلى أن هذه المسيرة قد تواجه لحظات من التباطؤ أو الفتور سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي، فقد تفقد الجماعات الرهبانية حيويتها وقدرتها على جذب الآخرين، وينطفئ فيها الحماس الرسولي تدريجيا لتتحول إلى نمط روتيني يخلو من التجديد. وفي مواجهة هذا التحدي طرح بريفوست تساؤلات جوهرية حول مستقبل الرسالة: هل تسعى الجماعات إلى الحفاظ على ما هو قائم أم تنفتح على تجديد رسالتها؟ هل تصغي لصوت الله وعلامات الأزمنة أم تكتفي بالاستقرار في الواقع الحالي؟ كما قارن بين نموذجين من التفكير داخل الحياة الرهبانية، الأول يركز على الحفاظ فيسعى إلى صون الماضي وضمان الاستمرارية، بينما الثاني يتبنى الروح الإرسالية فينظر إلى المستقبل ويبحث عن سبل جديدة للوصول إلى الناس. ففي حين تهتم جماعة الحفاظ بالاستقرار المالي والتنظيمي، تضع جماعة الرسالة نصب عينها هدف صنع تلاميذ جدد والانفتاح على البعدين، حتى وإن تطلب ذلك مخاطرة، وأشار أيضا إلى اختلاف أساليب القيادة بين النموذجين، فالإدارة التقليدية تهدف إلى الحفاظ على النظام القائم، أما القيادة التحويلية فتسعى إلى إلهام رؤية جديدة والانطلاق نحو آفاق أوسع. حتى في ظل التحديات وفي ضوء الإنجيل، توقف بريفوست عند قول المسيح: لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في الانقسام الداخلي بين الرغبة في اتباع المسيح بالكامل والتمسك بالراحة والاستقرار. واستشهد بتفسير أغسطينوس الذي يرى أن الحظر لا يكمن فقط في رفض الله، بل في الوقوع في الفتور الروحي حيث تصبح النعمة أمرا مفروغا منه. وفي ختام عظته، دعا بريفوست إلى اتخاذ خيار جذري ومتجدد في الحياة المسيحية يقوم على الالتزام الكامل برسالة الإنجيل وطلب إرشاد الروح القدس في مسيرة التجديد. وهكذا يقدم هذا الكتاب قراءة عميقة للفكر الأغسطيني المعاصر، ويطرح أسئلة راهنة حول معنى الحرية تحت النعمة ودور الحياة المكرسة في عالم يشهد تحولات متسارعة، مؤكدا أن الطريق الحقيقي يبقى دائما هو رحلة العودة إلى الله.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد 3 أيار مايو في بازليك سيدة لبنان حريصة، وقال: نلتقي اليوم في ظل سيدة لبنان في هذا المكان المقدس في حريصة، حيث ترتفع الصلاة وحيث تلتقي القلوب وحيث يجد الإنسان ملجأه. في هذا الشهر نعود إلى مريم، إلى أمنا، إلى سيدة لبنان التي ترافقنا وتحمينا وتشفع فينا. ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان: ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. استهلها قائلا: نحن وكل الذين يؤمون مزار سيدة لبنان في عيدها وطيلة شهر أيار المبارك ننضم إلى الأجيال التي تعطي الطوبى لمريم أم الإله المتجسد وأمنا بالنعمة. فنشيد مريم: ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي عظائم. نشيد نبوي عن قدرة النعمة الإلهية التي تستطيع تغيير مسار الإنسان. وأشار غبطته إلى أن هذا النشيد هو نشيد الكنيسة، نشيد كل من يختبر عظائم الله ومن يختبر أن الله قادر أن يبدل واقع الإنسان والتاريخ مهما كان صعبا ومعقدا. ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي عظائم. بهذه الكلمة ننظر اليوم إلى واقعنا اللبناني ونشعر بثقل السؤال الذي يسكن في قلوبنا: أين نحن وإلى أين نحن ذاهبون؟ قال البطريرك الراعي في عظته وأضاف: نحن في وطن يعيش بين قلق وحيرة وانتظار، نحن أمام واقع يتأرجح بين حرب مفروضة علينا ومرفوضة وهدم وتهجير وقتل، حالة معلقة ترهق الإنسان وتستنزف المواطنين والدولة ومؤسساتها. وأضاف غبطته يقول: شعبنا ينتظر وسط قلق يومي، ينتظر وهو يحاول أن يتمسك بما تبقى من أمل، وفي هذا الانتظار نعيش ما هو أصعب: انقسامات بيننا، توترات، حساسية زائدة، كأننا فقدنا القدرة على تحمل بعضنا البعض. بلحظة ينفجر الخلاف وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة. أضف إلى ذلك أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة لكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجوهها. وقال البطريرك الراعي في عظته: لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها. فما يبنى بالمحبة لا تهدمه زوابع التجريح، وما يتأسس على الكرامة يبقى أرسخ من كل انفعال سائل، وما يشيد على الحق يسمو ويدوم، أما ما يبنى على الباطل فسرعان ما يتداعى ولو تزين بألف قناع. مريم هي أم الكنيسة، ومريم هي أم لبنان، هي التي تعرف وجع أبنائها وترى خوفهم وتسمع صلاتهم، قال البطريرك الراعي في عظته وأضاف: وفي هذا الزمن لا نكتفي بالكلام عنها، بل نلجأ إليها ونتمسك بها ونقول لها من أعماق قلوبنا: كفانا قلقا، كفانا حيرة، كفانا انتظارا بلا نهاية، أنت ملجأنا، إليك نتضرع، كوني معنا في هذا الليل الطويل، كوني في قلب هذا الوطن، كوني في قراراته، كوني في مستقبله، لأننا رغم كل شيء لا نزال نؤمن، لا نزال نرجو، لا نزال ننتظر فجرا جديدا، فجرا يولد من تعب هذا الشعب ومن صبره ومن إيمانه بأن الله الذي صنع العظائم لا يزال قادرا أن يصنعها من جديد هنا في هذا الوطن وفي حياة كل إنسان لا يزال يتمسك بالرجاء. وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي في بازيليك سيدة لبنان حريصة في الأحد الأول من أيار مايو، قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: فلنصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء، يا مريم، يا سيدة لبنان، يا أم الرحمة، يا أم الرجاء، نأتي إليك اليوم بقلوب مثقلة ولكن مملوءة إيمانا، احمي هذا الوطن، ثبتي أبناءه، ارفعي عنه القلق وأنيري دربه، يا من صنع الله فيك العظائم، اصنعي معنا طريق الخلاص، وكوني لنا الأم التي لا تترك والنور الذي لا ينطفئ، بشفاعتك نطلب سلاما، نطلب ثباتا، نطلب فجرا جديدا، لأننا نؤمن أن الله لا يزال يصنع العظائم، واليوم نرجو أن يصنعها في لبنان.
2: أدى انقلاب قارب يحمل على متنه 33 مهاجرا سودانيا في البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 100 كيلومتر من سواحل مدينة طبرق في شرق ليبيا، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين حسب ما أعلن مسؤولون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد نجا 7 من الركاب فقط. هذا وأفادت المنظمة الدولية للهجرات أنه عندما تم إنقاذ الناجين قالوا إنهم كانوا متواجدين على متن المركب منذ عدة أيام، موضحة أن بعض المهاجرين ماتوا جوعا وعطشا. وأشارت المنظمة نفسها إلى أن العام الحالي يعتبر لغاية اليوم الأكثر مأساوية بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2014، إذ وصل عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط إلى 765 شخصا، ما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
0: تقام في كازيرتا في جنوب إيطاليا من 3 حتى 9 من شهر أيار مايو 2026 النسخة 4 من مهرجان لوداتو سي، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. ويشكل هذا المهرجان حدثا يجمع بين التأمل والمشاركة والالتزام حول مواضيع عديدة متعلقة بالعناية بالخليقة ومستوحاة من الرسالة العامة للبابا فرانسيس بعنوان لوداتو سي، كن مسبحا، حول العناية بالبيت المشترك، التي تحمل تاريخ 24 من شهر أيار مايو من العام 2015. وينسق النسخة 4 من مهرجان لوداتو سي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في رئاسة أبرشية كابوا وأبرشية كازيرتا. وفي هذا الصدد، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، يتم إلى اهتمام خاص للشباب والمدارس من خلال مسيرات تربوية وفرص مشاركة فاعلة تجعل من مهرجان لوداتو سي ليس فقط حدثا ثقافيا، إنما أيضا فسحة ملموسة لبناء تصرفات جيدة للمستقبل.
2: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية،

أعوذ الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

0: استحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار الفرح. السر الأول: بشارة العذراء. سلام جبرائيل مفعم بالفرح، إنه إعلان لمريم التي من خلالها سيكون الفرح للبشرية جمعاء. الله حل في مريم بواسطة الروح القدس، فدخلت سر ألوهيته ودخل تاريخ إنسانيتنا وخلصنا، وبالنعم شرعت أبواب عهد جديد أراده الله مع الإنسان الذي أحبه، وأضحت مريم أما للبشرية، فمع المسيح الذي حملته حملتنا وتحملنا نحن أيضا في أحشائها.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح

0: القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني، زيارة العذراء. ها هي مريم تصبح تابوت العهد لأنها تحمل في أحشائها المخلص، وبعد زيارة الملاك لها هي بدورها تقوم بالزيارة لنسيبتها. إنها نبع فرح لكل من يلتقيها على دروب الحياة، لأنها آمنت بما قيل لها فأضحت الطوبوية الأولى في عهد الرب الجديد بعد أن صنع بها العظائم. بمريم افتقدنا الله ولم يزل، لأننا أصبحنا خاصته.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثالث، التجسد. انفتحت السماء على الأرض في عمق الليلة المقدسة، في رهبة الصمت العظيم. مريم تلقي النظرة الأولى على الله المتجسد بين ذراعيها. إنها البشرية الأولى التي حازت هذا الفرح العظيم. هي سيدة الميلاد، تتأمل عظمة الله المولود منها. سر يسمو كل إدراك. ساعدينا يا مريم لنتأمل مثلك هذا السر العظيم، فنفهم معنى حضور الكنيسة في العالم كسر استمرار ابن الله في الزمن.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع في الهيكل. الأم تقدم الإبن إلى الآب، والإبن يقدم مريم أما بحسب التدبير الخلاصي الجديد أمام صليب الفداء. إنه السيف الذي كلمها عنه سمعان الشيخ في الهيكل بعد أن أصغى إلى كلمة الروح التي حدثته عن الطفل السماوي. فرح مريم حينها لم يعكره صوت ذاك الشيخ، لأنها قبلت منذ اللحظة الأولى بكل ما سيكون لها.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، يسوع في الهيكل يناظر العلماء. ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ما أرهب هذا الشعور الذي انتاب قلبك يا مريم لحظة أدركت أن ابنك بدأ يعود إلى الآب. إنه السر الذي نختبره كمؤمنين عندما نشعر بأننا امتلكنا المسيح، لأننا بالإيمان والمحبة نشاطره حياته، وبالبعد عنه نضيعه فنقع في الفراغ. فما علينا إلا أن نبقي الأمل حيا فينا كمريم، ونفرح عند ملاقاته عظيما يقف بجلاله على منابر حياتنا.
6: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: صلاتنا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل ستور أو من جوجل بلاي.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

أن أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقري الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين.

كل شيء، أناجيك فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إليّ.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: feu qui brûle tout.
1: مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواء

0: وجميع محركي الشرور. أرسل يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي، لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق، حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم، أو سلبهم ونهبهم، أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا تدهش مات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: أبي ماريا غراسيا بلينا دامينوس تاكو بنديتا توي موريا ريبوس إذا بنديتا زورتو سواندرستو ياسوس.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
2: أبي ماريا غراسيا بلينا دامينوس تاكو بنديتا توي موريا ريبوس إذا بنديتا زورتو سواندرستو ياسوس.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Ya Edissa Mariam, ya Walidat Allah, salli li ajlina nahnu al-khata'a, al-an wa fi sa'at mawtina, amin.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم، وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين.

0: أسرار الحزن. السر الأول: صلاة يسوع في بستان الزيتون. ها هو يسوع في تسليم كلي للإرادة الإلهية يردد في بستان الزيتون صدى كلمات أمه عشية البشارة: لتكن مشيئتك. بهذه الكلمات يا يسوع تثبت أنك حقا إله وإنسان. مسيح ممسوح من الروح القدس تعصره كأس الآلام مرارة. فلتكن يا رب مشيئتك دوما هي الراجحة في حياتنا، ولنتعلم من مريم أمك كيفية الاستسلام لإرادتك وهمسات روحك القدوس.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني: الجلد. كحمل صيق إلى الذبح وكشاة أمام الجزار لم يفتح فاه، بصمت احتملت آلام الصياط الذي هشم جسدك الطاهر. إنها آثامنا أيها السيد التي تقطر مع كل قطرة دم تسيل منك لترسم فينا صورة آدم الجديد. فكما لبست بجسدك خطايانا، علمنا أن نستر بدمك عاهاتنا، فنهذب حواسنا ونكرسها كمريم لخدمة الكلمة وإلهامات الروح.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ها هو يسوع الملك متوج بإكليل من شوك، إكليل الذل والألم والشتائم. من غيرك يا ربي يستطيع أن يستخلص من دائرة إكليل الألم بشر فرح وقيامة؟ رحمتك الإلهية لا تنفك تسكب نارها على أكاليل الشوك التي تولدها خطايانا، محولة إياها إلى زنابق إيمان ورجاء ومحبة. معك يا مريم نستطيع احتقار المجد الأرضي، لأنك وحدك علمت أن القوة تكمن بالمحبة التي تلبسنا الفضائل حلة ملوكية.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. رمز العار والموت صار معك نبعا للنعم، ودرب الجلجلة والألم أضحت طريق الخلاص لكل نفس تبغي رضاك وتتوق إلى الملكوت. عليها يتعلم كل إنسان الصبر والنهوض من السقطات، ويشعر أن مريم ستكون سمعان الذي سيساعدنا على حمل الصليب، وأنها بيدها تحمل منديلا لتمسح كل دمعة تذرف من عيوننا. علمنا يا يسوع كيف نبحث عن نظرة الأم الحنون عندما نكون على درب الصليب.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، يسوع يموت مسمرا على الصليب. نزل ابن الإنسان إلى أقصى الأعماق، حتى متى صعد يغمر الكل بذراعيه المفتوحتين. قمة الألم توجها الصلب المريع، وحدها أم عذراء صامتة تضيء أقدام الصليب، تشع إيمانا ورجاء ومحبة. بصمتك الرهيب نفهم قيمة الألم وقوة السيف الذي جاز في قلبك. ساعدني يا سيدي في بحثي عنها أنا أيضا، أن آخذ منها العزاء بالرغم من تلك الدموع الحارقة، فأرى فيها وجه الأم الحنون التي تفيض بعطر فضائلها على نفس الشقية.
6: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب، بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة. أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

يا مريم العذراء أمنا، نحن نكرس لك اليوم ذاتنا بكليتها، ونقدم لك قلوبنا لتملئيها بيسوع، فنحيا دائما تحت نظرك.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

يا مر ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عوناً ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.